0: ابتدى المشوار.
1: بدنا نسلطن.

0: نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب.

وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخير

إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات رفيع الدرجات ذا العرش، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذا الطول، لا إله إلا أنت إليك المصير، لا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده. أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

0: حضرة الشخص بيشكركم ومضطر يواصل طريقه،
1: لكن في غدا على شرفه.
0: متأسف، بالمرة الجاية.
1: ليكون زعل من البنت.
0: يمكن ايه يمكن لا.
1: يمكن لا يمكن ايه؟
2: مأكد زعل من البنت.

الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا. نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: مرحبا، صباحكم بكل الخير وأهلا بكم مستمعينا الأكارم في كل أرجاء الوطن أينما كنتم. هذا يومنا جديد، بداية مشوارنا الإخباري وبداية برامجنا التي تبث على الهواء مباشرة من خلال راية أف أم وراية تي في. الاحتلال يدمر أكثر من 90% من صيد قطاع غزة و 234 صيادا شهيدا وأكثر من 2000 قارب خارج الخدمة. الشتاء يقترب ومصائد الموتى تهدد غزة، أكثر من 2000 مبنى آيل للسقوط. من الأصفر إلى الأسود، ماذا تكشف ألوان البوابات العسكرية في الضفة الغربية عن منظومة السيطرة الإسرائيلية؟ أخيراً، جثامين أطفال محتجزة بالأمس 11 التماساً أمام محاكم الاحتلال، فما فرص صدور قرار بالإفراج عنها؟
1: يوم جديد،
0: أهلاً بكم في يوم جديد وإلى آخر أبرز المستجدات الميدانية المتواصلة في محافظات الوطن من قطاع غزة. ما زالت خروقات الاحتلال متواصلة، 3 شهداء و24 خرقاً إسرائيلياً جديداً لهدنة قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة. كما أيضاً إنسانياً، ملف الزيوت تصل، وأيضاً قطع الغيارات غائبة ليهدد شبح التوقف المصانع والمخابز. حملة دهم واعتقالات تطال مناطق متفرقة من الضفة الغربية متواصلة حتى هذه اللحظة. بالأمس اعتمد المؤتمر الثامن للمجموعة النقابية لعمال الزراعة التابعة للاتحاد الدولي للأغذية والزراعة والفنادق والمطاعم والمقاهي والعمال المتحالفين القرار الفلسطيني بشأن الحقوق العمالية في فلسطين، وذلك رغم تسجيل موقف إسرائيلي معارض بمصادقة أعضاء المؤتمر على القرار وإدراجه ضمن قراراته. ينص هذا القرار على تبني قرارا لحماية عمال ومزارعي فلسطين. استغل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كلمات القادة والزعماء في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، محذرا من تلاشي حل الدولتين ومن أن العنف والتهجير والتوسيع الاستيطاني في الضفة الغربية يثير شبح التطهير العرقي، وقال إن ما يسمى وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط ليس أكثر من إطلاق نار لكن أقل حدة. القناة 12 الإسرائيلية أعلنت بأن جيش الاحتلال يعتقل شخصين قال إنهما تسللا من الحدود الأردنية في منطقة البقاع والجرى، يجري التحقيق معهما في وقت سابق. تم فرض حالة الطوارئ في جميع المستوطنات على الحدود الأردنية. هذه كانت آخر وأبرز المستجدات الميدانية حتى اللحظة، وإلى أولى ورقاتنا من البحر الذي كان مصدر رزق لآلاف العائلات في قطاع غزة إلى مساحة اليوم مدمرة ومغلقة أمام الصيادين. الاحتلال يضرب قطاع الصيد مع تدمير نحو 95% من هذا القطاع واستشهاد أكثر من 200 صيادا وخروج أكثر من 2000 قارب عن الخدمة. هذه الخسائر لا تتوقف عند القوارب والمعدات، بل تطال آلاف العائلات التي فقدت مصدر دخلها. مباشرة أرحب بك معنا أستاذة زكريا بكر، رئيس النقابة العامة للعاملين في مجال الصيد والإنتاج البحري في قطاع غزة. أهلا ومرحبا بك معنا، يسعد صباحك.
2: صباح الخير لك وللسادة المستمعين، يسعد صباحكم جميعا.
0: تحياتي لك. عندما نقول أن 95% اليوم من قطاع الصيد في قطاع غزة دمر، ماذا يعني ذلك عمليا للصياد، لعائلته، وأيضا لألاف العاملين المرتبطين بهذا القطاع؟
2: يعني هو يترك ظروف إنسانية صعبة، يصل الواقع الإنساني والحياتي والمعيشي للصيادين إلى وضع كارثي، خاصة وأن الصيادين هم بالأصل من الفئات الهشة الذين تعرضوا لعمليات تدمير مستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والجرائم المتواصلة التي كانت تمارس بحقهم من خلال ثلاث أشكال رئيسية للجرائم: عمليات ملاحقة ومطاردة وإطلاق نار وحصار بحري خانق ومشدد على الصيادين وحصار بري على معدات الصيد، إلى أن جاءت حرب الإبادة والإبادة التي طالت كل مناحي الحياة. قطاع الصيد يعني للغازيين هو شريان الحياة الذي يؤمن الغذاء لأبناء شعبنا، بالإضافة أنه أحد المكونات الرئيسية بتوفير الغذاء هو أيضا هو أحد المكونات الرئيسية لعمليات التشغيل العالية لآلاف العمال من بائعي الأسماك وعمال مصانع الثلج، وحتى المطاعم التي تعتمد على الأسماك التي تصطاد من البحر شبه توقفت أو توقفت أو دمرت من قبل الاحتلال الإسرائيلي. لكن الأهم هو الخسائر الاستراتيجية التي ستكون على المدى البعيد والتي سيتأثر بها المواطن الفلسطيني، خاصة حينما نتحدث عن البروتين الذي أصبح لا يتوفر لسكان قطاع غزة. منظمة الصحة العالمية كانت سابقا تتحدث أن الإنسان الطبيعي يجب أن يتناول من 14 إلى 15 كيلو من الأسماك كحد أدنى. الآن لا يستطيع المواطن في قطاع غزة أن يأكل بضعة كيلوغرامات من الأسماك، بالتالي هناك مخاطر صحية في المستقبل وستؤثر على الأجيال القادمة. الوضع خطير جدا بكل مناحي الحياة. حينما نتحدث عن الصياد الذي فقد جميع مراكبه جميع ماجناه طوال حياته ودمر بيته وأصبح نازحا بالخيام واستشهد إما هو أو أحد أبنائه، بالتالي لا تستطيع كل الكلمات أن تصف ما يعاني الصياد الفلسطيني بقطاع غزة.
0: وماذا عن حجم الخسائر اليوم البشرية وحتى المادية التي خلف هذا الاستهداف الإسرائيلي المتواصل لقطاع الصيد؟
2: يعني نحن نتحدث عن خسائر مادية وبشرية كبيرة جدا. قطاع الصيد فقد أكثر من 234 صياد خلال حرب الإبادة، أكثر من 80 منهم استشهدوا أثناء محاولتهم ركوب البحر، والعلل في الظروف القاسية وتحدي كل الظروف لتأمين لقمة عيش في وقت كانت فيه المجاعة تنهش أحشاء الأطفال. قتلوا بدم بارد من برصاص وقذائف الاحتلال الإسرائيلية. أنت تحدثت في المقدمة أن خسائر قطاع الصيد بلغت 95%. نحن نتحدث عن القطاع ككل، إن كان مراكب أو غرف أو مخازن أو موانئ ومراسي ومصانع ثلج، جميعها دمرت. أكثر من يعني 95% عملية التدمير طالت قطاع الصيد. نحن نتحدث عن أكثر من 120 مليون دولار، هذا بالشكل المباشر، فما بالك بالشكل الغير مباشر حينما تتوقف عجلة الإنتاج والمحركات عن الدورات. نحن نتحدث عن 7 مليون دولار شهريا نتائج غير مباشرة لتوقف عجلة الإنتاج. أيضا لدينا أعداد كبيرة من المصابين والمعتقلين. يعني على سبيل المثال للحصر بكميات الإنتاج السمكي، كنا ننتج ما قبل حرب الإبادة من 15 إلى 20 طن يوميا، الآن ننتج فقط من 10 إلى 15 شهريا، أي ما كان ننتج باليوم الواحد لا نستطيع إنتاجه طوال شهر كامل، وذلك بسبب منع الصيادين من دخول البحر بشكل كامل ونهائي، وعمليات الصيد المحدودة التي يقوم بها الصيادين هي على مسؤوليتهم، هي على أرواحهم، حاملين أرواحهم على كفهم، يدخلون على متن حسكات صغيرة أعادوا تدويرها من المراكب الكبيرة التي دمرت، على ألواح فلين، على بثلاجات، على أبواب ثلاجات، يعني كل ما يتاح لأمام الصياد حتى يعود ولو نسبيا إلى البحر، ولا يستطيع دخول أكثر من كيلو متر واحد.
0: أستاذ بكر، إذا استمر فعلا تدمير اليوم قطاع الصيد ومنع الصيد ومنع الصيادين حتى من الوصول الآمن إلى هذا البحر، ماذا يعني ذلك مستقبلا ولمستقبل المهنة في قطاع غزة؟
2: يعني أنا أعتقد من مستقبل المهنة لن يتأثر بكل الجرائم الإسرائيلية، لأن الصيادين توارثوا مهنة الصيد عن آبائهم وأجدادهم، وحتى الآن لم يتوقفوا. لدينا الآن ما يقارب من 700 إلى 800 صياد يعملون بظروف إنسانية معقدة جدا تحت ويلات القصف والقتل. يعني الأسبوع الماضي يعني خلال الأيام الماضية قتل 2 من الصيادين وسام الأقرع وأيمن البردوي وأصيب 4 صيادين. بالتالي الصياد ما زال في البحر. لكن أنا قلت هناك تأثيرات كبيرة جدا على الوضع المعيشي والحياتي واليومي والفقر الذي ينهش تلك العائلات التي لا تعرف للبحر بديل.
0: شكرا. لأنهم
2: هم أبناء البحر. أيضا تأثيره على أبناء شعبنا على الأجيال القادمة على الأطفال في ظل عدم توفيق.

0: والمدنيون قرب أنقاض ومباني متصدعة قد تتحول مع الأمطار والرياح إلى مصائد موت. المشكلة لا تتعلق اليوم بركام، نتحدث عن خطر انهيارات إضافية انسداد الطرق وتضرر مراكز الإيواء. مباشرة أرحب بك معنا مهندس ناجي سرحان، الوكيل السابق لوزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة والخبير في الأعمار. أهلا بك معنا، يسعد صباحك.
1: صباح النور، أهلا وسهلا،
0: تحياتي لك. اليوم نتحدث أكثر من 2000 مبنى أي للسقوط، وأيضا نتحدث عن مئات المباني التي لربما هي بحاجة إلى إزالة عاجلة. هل نحن اليوم أمام قنبلة موقوتة مع اقتراب فصل الشتاء؟
1: صحيح، يعني في فصل الشتاء تزداد سقوط المباني. يعني في الوتيرة السابقة كانت يعني يمكن كل أسبوعين نجد هناك انهيار لبعض المباني أو أجزاء من المباني. يعني حتى الآن هناك 65 شهيد و270 إصابة نتيجة لانهيار المباني. بطبيعة الحال مع سقوط الأمطار سوف يؤدي إلى مزيد من سقوط هذه المباني ومزيد من الشهداء والإصابات.
0: نعم، عندما نتحدث حول هذه المباني اليوم المهددة والتي تهدد لربما مئات السكان، أين تتركز أخطر المباني حاليا؟ هل هناك يعني مناطق أو أحياء يمكن وصفها بأنها الأكثر تهديدا للسكان خلال الأشهر المقبلة؟
1: صحيح، يعني مدينة غزة هي أكثر الأماكن التي بها يعني مباني خطرة، لأن الكثافة السكانية يعني الأكثر هي موجودة في المدينة، وبها اللي هي عديد من المباني المتضررة. يعني باقي قطاع غزة أصبح خيام، يعني مناطق مملوءة بالخيام، لكن مدينة غزة يوجد بها بعض المباني، وبالتالي هي الأكثر عرضة لمثل انهيارات المباني، بالإضافة إلى بعض المباني في شمال قطاع غزة، في خان يونس، في منطقة الوسطى، لكن غزة هي المرشحة أكثر لعمليات اللي هي انهيارات المباني.
0: نعم، وهل تمتلك اليوم الجهات المختصة القدرة فعلا على الإنقاذ والتعامل مع كل هذه الانهيارات المتوقعة الواسعة في ظل نقص المعدات وفي ظل نقص الإمكانيات وهذه الظروف في قطاع غزة؟
1: للأسف الإمكانيات محدودة جدا وقليلة جدا، وبالتالي يعني عندما بتصير الكارثة تتباعى يعني ما بقي من معدات وفرق الدفاع المدني للمساعدة، ولذلك يعني دائما أعداد الإصابات والشهداء تكون أكثر لقلة هذه الإمكانيات. لكن احنا نأمل بأنه الآن أصبح يعني بعد انهيار مبنى السعادة، عمارة السعادة،
0: نعم،
1: أصبح هناك يعني اهتمام أكبر من المؤسسات الدولية، من المؤسسات المانحة في هذا المجال. لذلك يعني هناك أصبحت خطة من الكثير من المؤسسات بإعادة يعني دراسة هذه المباني، حصرها. هناك يعني الجهات المختصة تقوم بعملية انذار وإخلاء لهذه المباني وتوفير اللي هي أماكن في المخيمات، واستخدام أحيانا ممكن يضطروا إلى استخدام يعني نوعا ما من القوة لإجبار الناس يعني التي تسكن في مباني خطرة إلى الانتقال إلى مخيمات، لأنه للأسف يعني المواطنين، كثير من المواطنين يجازفوا بأنفسهم بحياتهم ويبقوا في هذه المباني ظنا منهم أنها لن تسقط يعني إلا متأخرا، ولكن هناك الجهات المختصة يعني لديها حملة ولديها جهد يعني نلاحظه في عملية معالجة هذا الملف بأكثر بطريقة أكثر جرأة، وب يعني توفير يعني المحافظة على حياة المواطن.
0: وما السيناريو الأكثر خطورة اليوم الذي فعلا تتوقعونه إذا دخل فصل الشتاء دون يعني معالجة هذه المباني؟
1: يعني توقع أنه إحنا يعني مزيد من الشهداء، مزيد من سقوط المباني، لأنه هذه المباني لا تقاوم الشتاء ولا تقاوم يعني حتى الاهتزازات، القصف المستمر لقطاع غزة. يعني يوميا هنا قصف مستمر، كل قصف ممكن يؤدي إلى كارثة، لأنه نتيجة لهذه القصف والاهتزازات ممكن أن يكون بجانب مكان القصف اللي هي مبنى إلى السقوط، وبالتالي هذا يسرع في سقوطه.

0: لذلك يعني احنا نسأل الله عز وجل ان يلطف بنا في ظل اللي هي عدم دخول مواد البناء وعدم دخول المعدات وعدم دخول الخيام للقطاع. يعني الوضع كارثي، ليس الوضع بسيط، ولكن يعني الجهات المختصة جميعها يعني تتآلف لمحاولة يعني معالجة ما تستطيع في ظل شح الإمكانيات.
1: أشكرك مهندس ناجي سرحان، الوكيل السابق لوزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة والخبير في الأعمار. إلى الضفة الغربية، من الأصفر إلى الأسود والأحمر، هناك بوابات حديدية تتكاثر على مداخل القرى والبلدات والطرق، لتصبح حركة المواطنين الفلسطينيين معلقة ببوابة تفتح وتغلق بقرار من الاحتلال. الميدانية أنا مؤكد أن انتشار هذه البوابات والإغلاقات أصبح جزءا من منظومة واسعة لتقييد الحركة وعزل التجمعات الفلسطينية. هل تكمن اليوم القصة فعلا في لون البوابة؟ وما المقصود في ألوان البوابات؟ وأيضا ماذا عن منظومة السيطرة التي تقف خلفها؟ اليوم هذه البوابات التي تغلق وتغلق مداخل القرى وتقطع هذه الطرق، تعزل الأراضي الزراعية وتحول رحلة العامل والطالب أو حتى المريض إلى مسار مرهون بقرار عسكري إسرائيلي. فماذا عن دلالات هذه الألوان الميدانية المختلفة، وماذا يعني اختلاف الألوان؟

0: تشكل البوابة الحديدية هي وسيلة سيطرة وتحكم رئيسية يفرضها جيش الاحتلال على مداخل ومخارج القرى والبلدات والمدن في مختلف أنحاء الضفة الغربية. تتجسد أبعاد هذه السياسة وأثرها على حياة الفلسطينيين كالعقاب الجماعي والتحكم، شل الحركة اليومية والبدائل أيضا الشاقة التي يسميها الفلسطيني بالطرق الشاقة، هي الطرق الالتفافية. ماذا عن أيضا التوسع والاستبدال البصري، يعني تطورات هذه الحواجز جغرافيا وبصريا، فبعد أن كان كثير منها يقتصر على مكعبات إسمنتية أو بوابات صفراء قديمة، تزايدت أعداد البوابات الحديدية الضخمة والمطلية باللون الأسود لتصبح جزءا ثابتا من المشهد اليومي البنيوي لتقييد الحركة والتنقل في الضفة. إلى ورقتنا الأخرى، جثامين أطفال خلف أبواب الاحتلال. 11 التماسا أمام محاكم الاحتلال لاسترداد جثامين شهداء بينهم أطفال، فيما تواصل العائلات انتظار حقها في وداع أبنائها ودفنهم. رغم أن هذا المسار القضائي حقق في حالات سابقة نتائج أدت للإفراج عن جثامين منها جثمان الشهيد الطفل جدل جهاد جمعة جدل بعد التماس أمام المحكمة العليا، فإن المحكمة سبق أن أقرت استمرار احتجاز جثمان الطفل وديع عليان وغيرها أيضا من الأطفال. مباشرة الحديث أكثر حول هذا الملف معنا أستاذ حسين شجعية، منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء. أهلا بك معنا، يسعد صباحك.
1: جميع المستمعين الأعزاء،
0: تحياتي لك أستاذ حسن. عندما نتحدث حول 11 التماسا أمام حاكم الاحتلال اليوم، أين تقف هذه الملفات؟
1: يعني هذه الملفات القديمة الجديدة والتي يعني يمارسها الاحتلال علينا باحتجاز جثامين أبنائنا الشهداء الأطفال والشيوخ والنساء، هذا الملف معقد ويصطدم بعراقيل قانونية كثيرة جدا. في الآونة الأخيرة ومع يعني انتهاء قضية الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة وسقوط البند القانوني الذي كانت تدعيه سلطات الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء، قدمنا التماس عام يعني كان يحوي مئات الشهداء الفلسطينيين في بداية العام، ولكن النيابة تماطل بالرد على هذه الالتماس وتطلب المهل الكثيرة. في الأشهر الأخيرة قدمنا التماسان لطفل وشهيد من طوباس، وكانت يعني هناك تسليم لهؤلاء الشهداء صحيح قبل عقد جلسات المحكمة النهائية، ولكن كان هناك تسليم لهؤلاء الشهداء. وبعد ذلك يعني رأينا نحن الطاقم القانوني بإمكانية التقدم بعدد من الالتماسات لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية، فقمنا بتقديم 11 التماسا لأطفال تقل أعمارهم عن 18 عاما، جزء منهم يبلغ من العمر 14 عاما، في محاولة منا كحملة وطنية ومركز القدس يعني استنهاض هذه القضية قانونيا ومحاولة الإفراج عن جثامين الشهداء.
0: نعم، عندما نتحدث حول احتجاز جثامين الأطفال، هل يعني هناك مسار مختلف عن ملفات جثامين الشهداء البالغين؟ كيف تتعاملون فعلا قانونيا مع هذه الحالة؟
1: يعني الاحتلال الإسرائيلي لا يفرق بين شهيد طفل أو شهيد أسير أو شهيدة أو شهيد مسن، هناك عدد من الشهداء فوق 70 عاما، ولكن يعني هناك بعض المعايير التي يعني تم وضعها لهذه الالتماسات، منها عمر الأطفال. يعني سيكون من المحرج للمحكمة الإسرائيلية أن تجيز احتجاز أطفال بعمر 14 عاما اعدموا بدم بارد بدون اي مبررات، بدون اي يعني وجود اي عمليات لنقول عمليات او ذلك. فلذلك يعني نحن قمنا بهذه الالتماسات في بعض الحالات لجثامين الشهداء الاطفال في محاوله يعني لاحراج المحكمه الاسرائيليه، ونحن ندرك ان المحكمه الاسرائيليه هي احد اذرع الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء، ولكن هذه ابواب نحاول طرقها للافراج عن جثامين الشهداء في مسارات مختلفه، منها المسارات المسار القانوني الذي يعني نعتقد أنه مسار صعب، ولكن ندق هذه الأبواب.
0: نعم، هل تخشون فعلا أن تتحول أستاذ حسين هذه المسارات اليوم وهذه الالتماسات لربما لمسار طويل من التأجيل وحتى من المماطلة، فيما تبقى العائلات في المقابل معلقة بين انتظار هذا الجثمان وانتظار قرار المحكمة؟
1: يعني فعليا هذا ما تقوم به سلطات الاحتلال بالفعل. عندما تقدمنا بالالتماس العام والذي ضم مئات الشهداء الفلسطينيين في شهر يعني فبراير 2026، حتى اليوم تماطل سلطات الاحتلال المحكمة والنيابة الإسرائيلية في الإجابة على هذا الالتماس. وهذه يعني سياسة إسرائيلية، هناك بعض الجثامين محتجزة من عشرات السنين وتماطل بتسليمها، مع يعني أن الاحتجاز بشكل عام يخالف كافة المواثيق والأعراف الدولية يعني التي يعني يعني تكون وتقول أن لابد على الدول أن تحترم الجثامين الضحايا وأن تسلمها لعائلاتهم، ولكن الاحتلال الإسرائيلي لا يأبه بهذه القوانين. النيابة الإسرائيلية ومحكمة العدل العليا الإسرائيلية هي أحد الأذرع، ولكن بالفترة الأخيرة يعني بعد سقوط البند القانوني الذي تحدثنا عنه لا يوجد أي مبرر قانوني، فنحن نحاول قدر الإمكان أن يكون هناك قرار إيجابي من في إحدى الالتماسات ليكون هذا يعني مدخل للإفراج عن جثامين شهداء آخرين من الشهداء المحتجزين الذي بلغ عددهم يعني مئات الشهداء. نحن نتحدث عن أكثر من 1700 شهيد محتجز ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، منهم حوالي 800 شهيد موثق لدينا في الحملة الوطنية.
0: نعم، ما الرسالة التي توجهها أستاذ حسين يعني فعلا اليوم لعائلات الأطفال ولعائلة جميع الشهداء الذين فعلا ينتظرون جثامينهم، وأيضا ما الخطوة لربما المقبلة القانونية التي ستقومون بالعمل عليها لاسترتادهم؟
1: يعني فعليا رسالتنا للعائلات وهم الجزء الأكبر يعني والجسم الحاضن للحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، أننا مستمرين في النضال بكافة الأشكال لاسترداد جثامين الشهداء، وسنستمر بهذا النضال حتى الإفراج عن آخر شهيد أو شهيدة في مقابر الأرقام أو في ثلاجات الاحتلال وبأساليب مختلفة. الجهد القانوني الذي نقوم به أو الفعاليات الميدانية أو حتى المراسلات التي نقوم بها مع المؤسسات الدولية، هذه رسالتنا يعني أننا سنستمر في هذه الفعاليات وهذا النضال بجانب عائلات الشهداء للإفراج عن كافة جثامين الشهداء. أما بخصوص خطوتنا الثانية، نحن وضعنا يعني عدد آخر من الشهداء للمطالبة بالإفراج عنهم من خلال التماسات لدى المحكمة العدل العليا الإسرائيلية. سنقوم بالفترة القادمة بتوجيه التماسات أخرى تخص عدد من الشهداء الأسرى الذين ارتقوا داخل سجون الاحتلال، ونطالب بالإفراج عنهم بالإضافة إلى شهداء آخرين. سنستمر في هذا النضال ونطرق كل الأبواب للإفراج عن جثامين الشهداء.
0: أشكرك جزيلا، أشكر أستاذ حسين الشجاعية منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء. إذن بهذا مستمعينا ومشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة من يوم جديد. شكرا لزملاء إسلام الأطرش من الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، مني لكم أطيب التحيات من الإعداد وتقديم هدي أبو سينا. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.

0: تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية. ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا على راية اف ام. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: صباحكم بكل الخير، أهلا ومرحبا بمستمعينا بمتابعينا على مدار الساعة وفي هذه الأوقات والدقائق الحالية. مرحبا بكم في مشوار جديد من أوراق الصحافة، ملخصات الأخبار التي حدثت في الساعات 24 الماضية، تصريحات وتحليلات وتقارير وتحقيقات من الصحافة العالمية. أهلا بكم في جولة سريعة على مدار الدقائق المقبلة، أصحابكم فيها أنا في أوراق الصحافة عبر أثير راية اف ام مع البنك الإسلامي الفلسطيني islamicbank.ps. هذا البنك الذي يقدم خدماته البنكية ويستثمر أيضا ضمن أحكام الشريعة الإسلامية. اليوم هو الأربعاء 23 من أيلول سبتمبر 2026. إن كنت في المنزل في مكان العمل أو إن كنتم مسافرين على الطرقات، أتمنى لكم طريق السلامة، وأهلا بكم إلى ملخصات الساعات 24 الفائتة في الأخبار. مؤسسات الأسرى تكشف عن أن سلطات الاحتلال كثفت في الأونة الأخيرة من عزل الأسيرات بشكل ممنهج في ظل انتشار مرض الجرب وحرمانهن من الطعام كما ونوعا ومن الرعاية الطبية كذلك. سلطات الاحتلال تصدر أوامر عسكرية جديدة أمس تستهدف إزالة الغطاء النباتي واقتلاع آلاف الأشجار من نحو 400 دنم من أراضي محافظتي جنين ورام الله. حركة حماس تنفي المزاعم الإسرائيلية بشأن تخطيطها لخطف جنود من جيش الاحتلال، واتهمت إسرائيل بالتحضير لعدوان يشمل استهداف المقدرات المدنية والحكومية في قطاع غزة تحت هذه الذرائع. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس كان قد هدد بتفريغ غزة وتهجير سكانها إذا قامت حركة حماس باختطاف جندي أو مستوطن إسرائيلي واحد على حد قوله. إصابة شاب ثلاثيني بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة أم الفحم مساء أمس. إسبانيا تعتبر أن منع وصول المساعدات إلى قطاع غزة يمثل تكريسا للإبادة، وشددت على أهمية ضمان دخول المساعدات إلى المدنيين دون عوائق. وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية يطالبون إسرائيل بالتنفيذ الفوري لالتزامات المرحلة الأولى من اتفاق غزة بما يشمل فتح المعابر وضمان وصول المساعدات الإنسانية. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش يعتبر أن السياسات الإسرائيلية في الضفة المحتلة تقترب من التطهير العرقي، فيما يشهد قطاع غزة دمارا وقتلا غير مسبوقين، محذرا من تداعيات استمرار هذه السياسة. هذه العناوين أيضا كانت العناوين الرئيسية تقريبا مع قضية إيران في الدورة 81 للأمم المتحدة التي افتتحت مساء أمس. زعماء العالم استذكروا الإبادة التي تقع في غزة، وماكرون تحديدا يثير غضب إسرائيل الرئيس الفرنسي عندما تحدث عن الأوضاع في الضفة وعنف المستوطنين، وقال إنه لا هجمات لحماس في الضفة الغربية. صحيفة إسرائيل هيوم العبرية تفيد بأن حكومة تل أبيب تتجه نحو المصادقة قريبا على استدعاء وتجنيد نحو 200,000 جندي من قوات الاحتياط في إطار الاستعداد لجولة قتالية جديدة، لكن دون الإدلاء بتفاصيل حول هذه الجولة القتالية وأين ستكون. جهاز الشباك يقرر تمديد حظر رحلات شركات الطيران الإسرائيلية إلى الإمارات حتى الشهر القادم بدعوى وجود مخاطر أمنية، فيما تواجه الشركات الإسرائيلية خسائر بعشرات ملايين الشواكل. الوفد الإسرائيلي ينسحب أمس من جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال إلقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لكلماته التي وصف فيها الحرب على غزة بالإبادة. أما الوفد الكوبي فقد انسحب من الجلسة احتجاجا على كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تطرق فيها إلى الوضع في كوبا. صحيفة غارديان البريطانية تفيد بأن تحقيقا بريطانيا فتح في ارتقاء 3 عمال إغاثة بريطانيين في غزة قد يستدعي قادة عسكريين في إسرائيل وبريطانيا لمعرفة إن تم استخدام أسلحة بريطانية في الهجوم الذي طال قافلة المطبخ المركزي العالمي، وقتلت قوات الاحتلال في هذه الضربة 7 من عمال المطبخ في نيسان 2024. الغارديان شددت على أن عائلات عمال الإغاثة البريطانيين الذين قتلتهم إسرائيل في غزة تطالب بمعرفة دور حكومة لندن وتدعو للتحقيق مع قادة في إسرائيل. أما الطبيب الشرعي في التحقيق فقال إنه يميل إلى اعتبار جيش الاحتلال ومن أصدر أوامر الضربة وهو نوشي مندل أطرافا معنية في التحقيق. المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي في حيفا يصدر تقريرا جديدا يرصد العديد من آليات القمع الرقمي الذي تواجهه الجهود المناصرة لفلسطين في أرجاء أوروبا، ويستعرض كيفية تقييد التعبير المناصر لفلسطين على المنصات الرقمية في القارة العجوز. يكشف التقرير عن أن الرقابة على المحتوى لا تنسب فقط إلى منصات التواصل، بل تنتج عن تداخل سياسات المنصات والتشريعات والضغوطات التنظيمية والاعتبارات السياسية وأحيانا مطالب الحكومات، وهو ما يخلق أثرا رادعا يدفع المستخدمين إلى ممارسة الرقابة الذاتية عند النشر أو الانسحاب من النقاش العام. وزارة المالية تصرف اليوم رواتب الموظفين العموميين عن شهر حزيران الماضي بنسبة 50% من الراتب وبحد أدنى 2000 شيكل. المستشارة القضائية لحكومة تل أبيب غالي بهراف ميارا تطالب لجنة الانتخابات الإسرائيلية بالنظر في شطب ترشح رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة لانتخابات الكنيسة القادمة، وأكدت أنه لا أساس قانوني لاستبعاد القائمة المشتركة من الانتخابات. الصحفي الأمريكي من أصل باكستاني أحمد أكبر شهيد يؤكد في كتاب جديد صدر رسميا أمس في الولايات المتحدة أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أرجأ التصويت ضد صفقات الأسلحة مع إسرائيل وضلل أعضاء في مجلس الشيوخ بهذا الخصوص. يؤكد الكتاب أن مسؤولين كبار آخرين في إدارة بايدن وبخوا من وضعوا معايير أكثر صرامة لجيش الاحتلال واعترفوا بالتطهير العرقي الذي تقوم به إسرائيل في غزة، لكن دون اتخاذ أي إجراء حيال ذلك، بل ومضى بايدن وإدارته بتسليح إسرائيل ودعمها. موقع The Intercept الأمريكي يقول إن مغنية البوب الأمريكية بيتك عندما لجأت إلى وسائل التواصل لشجب تعليقات مغني الراب ماكليمور عن الإبادة الجماعية في غزة استندت في شجبها ودعمها لطرده من جولة إد شيران إلى عملها كسفيرة للنوايا الحسنة في اليونيسف، وقالت إنها تحرص على الأطفال. الآن وبعد هذا الاعتراض والشجب هناك عريضة جديدة وقعها أكثر من 160 ألف شخص بمن فيهم الممثل الإسباني خافير بارديم تطالب بإقالة بينك من منصبها كسفيرة لليونيسف في الولايات المتحدة. زيارة بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة ستكون خاطفة لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة، حيث قلص نتنياهو هذه الزيارة خوفا من اندلاع احتجاجات مناهضة له أو تمسك عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني باعتقاله إذا زار المدينة. نتنياهو سيبقى في نيويورك بضع ساعات فقط ولن يبيت هناك، وسيعود إلى إسرائيل مساء، كما لن يصطحب معه أي صحفيين على متن الطائرة في خطوة وصفت بغير المسبوق، كل ذلك خوفا من زهران ممداني. ظهور الناشط الفلسطيني محمود خليل في فعالية يهودية بمناسبة يوم الغفران في نيويورك وانتقاده إسرائيل وحربها على غزة يثير استنكار ناشطين ومعلقين مؤيدين لإسرائيل، في حين شاركت في الفعالية جماعات يهودية تقدمية ربطت المناسبة بتذكر ضحايا الحرب على غزة. طبعا محمود خليل في هذه المشاركة قال ليحاسب الله إسرائيل، وهو الأمر الذي أثار حفيظة داعمي دولة الاحتلال. الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم يشن هجوما حادا على مدرب منتخب إيرلندا الأيسلندي هيمر هاجلسمونت، واتهموه بالغباء والجهل والنفاق بعد أن وصف المواجهتين المرتقبتين بين المنتخبين في دور الأمم الأوروبية بأن إيرلندا ستلعب فيهما ضد الإبادة. وسط تقارير عن دراسة الاتحاد الإسرائيلي تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا. مدرب منتخب إيرلندا كان قد أكد أن المنتخب سيواجه المنتخب الإسرائيلي ولن يقف إلى جانبه. جيش الاحتلال يطالب بزيادة الغواصات التي بحوزته ليصل عددها إلى 8 على خلفية تعاظم القوة البحرية التركية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع التوصل إلى صفقة مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، لكنه دعا الدول إلى الانضمام لفرض الحصار الشامل على إيران. شبكة CNN تفيد بأن ترامب أبلغ مستشاريه برغبته في ترتيب لقاء مع مسؤولين إيرانيين في نيويورك في خطوة قد تفتح الباب أمام اتصالات مباشرة بين الطرفين، لكن دون توضيح طبيعة أو هويات المسؤولين الإيرانيين الذين يرغب ترامب بلقائهم أو حتى موعد اللقاء المحتمل. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقول إن شركة أرامكو السعودية كثفت في الآونة الأخيرة من تحميل النفط على ناقلات في الخليج العربي من أجل نقله عبر مضيق هرمز بعد أشهر من سعي السعودية إلى تحويل صادراتها النفطية إلى البحر الأحمر كبديل عن هرمز، وذلك طبعا بعد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر. هبوط معدل تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى 32%، وهو أدنى مستوى له في مسيرته السياسية حسب استطلاع رأي جديد أجرته رويترز إبسوس مدفوعا بتزايد خيبة الأمل بين الجمهوريين من تعامل ترامب مع تكلفة المعيشة وسط حرب غير شعبية مع إيران. الوزير السابق والمفكر اليوناني يانيس فاروفاكيس يقول إنه لا قيمة لاعتراف العالم بالدولة الفلسطينية إذا لم يسبقه وقف جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين. تصريحات الوزير السابق اليوناني جاءت خلال تواجده إلى جانب شخصيات أخرى في حملة دولية أطلقها التحالف العالمي من أجل فلسطين للضغط على مراكز صنع القرار في العالم لمحاسبة الاحتلال على جرائمه. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية نشرت مقالا للمعلق جيدعون ريتشمان قال فيه إن العالم يحتاج لقادة مستنيرين ومن أصحاب الرؤية الثاقبة، ولكن للرئيس دونالد ترامب ولا الصيني شي جينغ بينغ يملكان أي من هذه الرؤية باعتبارهما رؤساء لأكبر دولتين في العالم، ووصفهما ريتشمان بأنهما الرجلان الخطأ في الزمان الخطأ. معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في جامعة تل أبيب يرى أن الحصار الاستراتيجي المحيط بالسعودية الآن عقب سيطرة الحوثيين على باب المندب يمثل فرصة سياسية وأمنية سانحة لإسرائيل، فعندما تكتشف الرياض محدودية الدعم الأمريكي تستطيع إسرائيل إثبات قيمتها كشريك أمني عبر تقديم مساعدة غير مباشرة كما يقول المعهد. ويضيف أن هذه المساعدة لا يجب أن تكون مشروطة لأن الرياض ستتذكر هذه الخدمة لاحقا كما كان للمساعدات الإسرائيلية السابقة لدول الخليج قيمة أو مقابل سياسي، ولكن ليس في شكل آني وإنما لاحقا. أقف عند هذا الحد لأختم أوراق الصحافة لهذا اليوم. شكرا جزيلا لكل من تابعنا وكان معنا، كما نشكر البنك الإسلامي الفلسطيني على حسن اختياره. قبل النقر على أي رابط تأكد من مصدره جيدا، فالمحتالون قد يستخدمون روابط مزيفة تبدو وكأنها من جهات موثوقة لسرقة بياناتك أو اختراق حساباتك البنكية. هذه نصيحة وتنبيه من البنك الإسلامي الفلسطيني لكل عملائه. الساعات القادمة لدى راي أف أم وراي دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية تحمل المزيد. كل التحيات مني أنا نجوى الحمدان، وإلى اللقاء.
0: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: بسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: كل نجاح كبير بيبدأ بخطوة صغيرة، ويمكن أبسط خطوة اليوم هي المنتج اللي بتحطه في سلة مشترياتك. لما يكون اختيارك للمنتج الوطني، أنت ما بتشتري سلعة وبس، أنت بتمنح فرصة جديدة للإنتاج وللعمل والاستمرار، لأنه مستقبلنا بينبنى باختياراتنا.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
5: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة، فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري، وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل، فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية، بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
6: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
7: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سينشئ قوة للذكاء الاصطناعي للإشراف على تنظيم القطاع، وأنه سيعين في الوقت القريب مسؤولاً عن الذكاء الاصطناعي سيعرف باسم قيصر الذكاء الاصطناعي. ترامب أعلن أيضاً أن القوة ستتعامل مع الآثار السيئة للذكاء الاصطناعي في إطار قانون العقوبات الحالي في الولايات المتحدة. أعلنت بغداد عن فتح 70 مسارات ترانزيت دولية جديدة خلال 8 أشهر ضمن جهود العراق للتحول إلى مركز إقليمي للخدمات اللوجستية بين الخليج وتركيا وأوروبا وتنمية القطاعات غير النفطية. ويعمل العراق على ترسيخ موقعه كمحور للنقل والترانزيت بين المناطق الثلاثة عبر تطوير شبكة النقل البري والموانئ وربطها ضمن منظومة نقل متعددة الوسائط.
6: هذا البرنامج برعاية
8: CFI، ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: طاب صباحكم بكل الخير وأهلا بكم. قوات الاحتلال تقتحم فجر وصباح اليوم عدة مناطق في الضفة، ومستوطنون يقدمون على تخريب ممتلكات في خربة أقواويس بمسافر يطا وإحراق مركبة للعمال عقب مطاردتهم في بادية المدينة. سلطات الاحتلال تكثف سياسة عزل الأسيرات التي يعانين مرض الجرب والحرمان من الطعام والرعاية الطبية. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يهدد بتفريغ غزة وتهجير سكانها إذا قامت حركة حماس باختطاف جندي أو مستوطن إسرائيلي على حد قوله، وحماس تتهم إسرائيل بالتحضير لعدوان جديد عبر هذه التلميحات. أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش يعتبر أن السياسات الإسرائيلية في الضفة المحتلة تقترب من التطهير العرقي، محذرا من تداعيات استمرار السياسة الإسرائيلية في غزة والضفة. الحكومة الإسرائيلية تتجه نحو المصادقة قريبا على استدعاء وتجنيد نحو 200,000 من جنود قوات الاحتياط. جهاز الشباك الإسرائيلي يقرر تمديد حظر رحلات شركات الطيران الإسرائيلية إلى الإمارات حتى الشهر القادم بدعوى المخاطر الأمنية، الأمر الذي سبب خسائر بالملايين لشركات إسرائيل. تحقيق بريطاني في قتل الاحتلال 3 عمال إغاثة بريطانيين في غزة يتوصل إلى أنه قد يستدعي قادة عسكريين إسرائيليين وبريطانيين لكشف استخدام أسلحة بريطانية في الهجوم الذي طال قافلة المطبخ المركزي العالمي وقتل فيه الاحتلال 7 من عماله في نيسان 2024. مركز حملة بحيفا يكشف عن العديد من آليات القمع الرقمي التي تواجه الجهود المناصرة لفلسطين في أرجاء أوروبا، ما يخلق ردعا ورقابة ذاتية أو انسحابا من النقاشات العامة. صحفي أمريكي من أصل باكستاني يؤكد في كتاب صدر أمس أن جو بايدن واصل تسليح ودعم إسرائيل رغم علمه بالتطهير العرقي والإبادة التي تمارسها. عريضة وقع عليها أكثر من 160 ألف شخص تطالب بإقالة مغنية البوب الأمريكية بينك من منصبها كسفيرة لليونيسف في الولايات المتحدة بسبب دعمها لإسرائيل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع التوصل إلى صفقة مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ويدعو الدول للانضمام إلى بلاده لفرض حصار شامل على إيران. شبكة CNN الأمريكية تفيد بأن دونالد ترامب يرغب في ترتيب لقاء مع مسؤولين إيرانيين متواجدين حاليا في نيويورك. أخيرا، صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تشدد على حاجة العالم لقادة مستنيرين من أجل حل الأزمات والحروب المتفاقمة. انتهى الموجز. قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات المقبلة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية، فتابعونا.
0: كونوا دائما مع وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
7: هو أريد،
9: وهي أريد،
10: أريد
11: طور عالمك.

0: صباح الخير. واليوم الأربعاء 23 أيلول وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. سعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. وبمعيدكم نصب على الزملاء وبداية مع سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. صباح الخير يا سلام.
1: صباحكم بالخير.
0: سعد صباحك. ويسعد صباحك الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. وصباح الخير أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسر الحرية. صباح الخير مستمعينا ومتابعينا على رايا اف ام ورايا تي في وعلى البث المباشر على صفحة فيسبوك برنامج مع الناس.

صباحكم بالخير في بيوتكم وسياراتكم وفي أشغالكم وين ما كنتوا، ربنا يعطيكم لا يرضيكم. صباح الخير للناس العالقة لطريق بين نابلس ورام الله. هناك تشويش في حركة السير بعد حاجز زعترة بسبب احتراق حافلة على الشارع الرئيسي، بدها طولة بال. ومالك وبسملة، من يطرق جدار الخزان ويقول الحقيقة. كل الاحترام والتقدير للأهل الخير اللي بدأوا مع مالك ولن تنتهي القصة عند بسملة. همة البلد وولاد البلد، أهل الخير، وبدأت القصة مع مالك. وفي متابعة لحملة جمع تبرعات لعلاج بسملة وما بين الخليل وطول كرم، الكثير من أهل الخير من الضفة الغربية والقدس والثمانية وأربعين. وبعيدا عن المشاعر، كيف نقرأ قضية الحملات الإنسانية للعلاج؟ خلينا نجرب نحط العاطفة على جنب، خلينا نقول شو السبب، شو اللي بصير. وفعلا هل فجأة يعني صارت هاي الاحتياجات وفجأة صارت هاي الحملات؟ الجواب بكل بساطة لا، الحاجة طول عمرها موجودة وأهل الخير طول عمرهم موجودين. وخلينا نقول إنه الاحتياج والسبب الأول إنه ما في خدمات صحية، أو على الأقل خلينا نقول تدهور الخدمات الصحية. احنا بنعرف بسبب الأزمة المالية وتقليص الدوام، يعني ما فيش أدوية. تقريبا 70% من الأدوية المفروض تكون مشمولة على التأمين الصحي غير

طبيب في عيادة بده يشوف له 200-300 شخص. خلينا نكون صريحين، شو نوعية الخدمة المقدمة؟ ما بين الكمية وما بين الجودة. خلينا نحكي عن موضوع التبرعات، انها مش جديدة وتبرعين كانوا يساعدوا. وإذا بنشوف أقسام، بعض الأقسام في بعض المستشفيات، رح نعرف أنه في معظمها تبرع من أهل الخير. بس فكرة الإشهار بالحملة ووجود بعض المشاهير، مشاهير التواصل الاجتماعي، خلى التبرع يكون ترند، وإحنا في عالم ترند اليوم. يمكن في سؤال لازم نسأله، أنه هل يجب أن تبقى هكذا؟ وأنا برضو بقولكم من وجهة نظري أنا الشخصية، بقولكم لا، يمكن حان الوقت يكون عندنا صندوق شعبي بيشرف عليه مجموعة من الناس والنشطاء معرفين ومعروفين بأيديهم البيضاء، عشان يكون في منطق ويكون في عدالة ونوعا ما من العدالة، لأن قصة العدالة قصة طويلة. لما بحكي عن العدالة بقصد أنه في كثير من المرضى مبالغ قد تكون أقل بكثير قد تنقذ حياتهم. وهون بدها المنطق، وفي الآخر منقول بس البلد وولاد البلد لأهل البلد. ومعكم حتى 9.

بنذكر بأرقام البرنامج على 02-242-1222 أو 3 مفهومي على دمعة شردة. وأيضا رسائلكم على تطبيق واتساب على 00970592-421-222.

صباح الخير لكل متابعينا، وبداية مع طارق عزموطي بكل صباح الخير للجميع. إن كثرة المبادرات الطيبة التي يصنعها الناس كل يوم هي دليل ساطع على أن مجتمعنا لا يزال بخير، فالسواد مهما بدا كثيفا فهو قليل، ولن يستطيع أبدا أن يلوث صفاء مياه الخير الجارية في قلوب الناس. الله يسعد صباحك طارق.

وعبد خصيب يسعد صباحك يا عبد، تحياتنا لأهل عرورة. صباح الخير يا تقي، تقي الصباح يسعد صباحك. وأبو خالد خراز تحياتنا إليك، وهو بقول شكرا لكل إنسان وقف مع بسملة، وشكرا لكل إنسان وقف مع أي حدا بحاجة.

أمجد يسعد صباحك يا أمجد. أمجد بقول له يا ريت جيب دكتور وتشرحوا لنا ليش الدواء غالي يعني 2.4 مليون دولار على شو، ليش فيش دعم من الحكومة مع أنه مدعوم في كل دول العالم. طبعا احنا الدواء أبو 20 شيك مش لاقينه يا ابن الحلال.

يعني بسؤالك عن موضوع مرض بسملة، وشكرا سلام ارسالي هاي التفاصيل. تعيش الطفلة بسملة مع واحدة من أشد صور مرض ضمور العضلات الشوكي SMA النوع الأول، وهو مرض وراثي نادر يؤدي إلى فقدان تدريجي للخلايا العصبية المسؤولة عن حركة العضلات، مما يسبب ضعفا شديدا يؤثر في الحركة والبلع والتنفس.

على موضوع العلاج، انه واحد من العلاجات هي علاج جيني يعطى عن طريق الوريد كجرعة واحدة للأطفال المؤهلين، ويعمل على إيصال نسخة وظيفية من جين SMN1 إلى الخلايا العصبية. وطبعا هذا هو الدواء اللي بنحكي عنه غالي جدا، هاي الجرعة اللي بتكلف 2.4 مليون دولار. تفاصيل هذا المرض كبير وعلاجه يعني كمان هو يعني أعتقد العلاج هو يحسن من حياة المريض ولا يعني يشفيه تماما. وفهد منصور، سعد صباحك يا فهد، بكل بلد حلوة وأهلها أحلى والظلم ما بدوم والفرج قريب يا رب.

0: فؤاد درويش، يسعد صباحك. بقول ذكرتنا بوقفة عز شو صار فيها. وكمان أبو جواد بقول ما رح ننسى مستشفى السرطان المنسي من زمان. ما هو خلص خلص مستشفى، التغى، خلصنا. وقفة عز ما هي راحت.
1: انسى انساني، لا يوم يخلص ولا يوم.
0: وصلك الجواب ابو جواد
1: يا حبيبي، تعيش الحب.
0: صباح الخير سناء، صباح الخير غادة، يسعد صباحكم جميعا.

صباحك يا سندس. سندس بتقول معلش إذا ترند بس بده يساهم بعلاج بسملة خليه ترند، علما أنه في 8 أطفال مثل حالة بسملة وما حدا عارف عنهم وكلهم بدهم هاي الإبرة اللي ثمنها عالي، يا رب يشفيهم ويعافيهم وكلهم يحصلوا على العلاج. إذا انتبهت عشان هيك يا سندس احنا حكينا عن موضوع العدالة.

يسعد صباحك يا سندس وصباح الورد الجوري. وعبود حمودي بقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير في أمتي إلى يوم الدين، دائما الخير بالناس.

يعني أبو يحيى بقولنا إنه للعلم فقط إنه العلاج زي علاج الطفل بسملة موجود مجانا فقط في قطر. يعني هيك بتكون لما بكون في دولة في ظهرك. متابعين على الفيسبوك أنا هيني منسيتكم مش هيني جيت. سعد صباحكم جميعا وحبيب سعد صباحك حبيب تحياتنا لأهل سلفيت وعزام عبدو يسعد صباحك. دياب جمجوم من القدس يا أبو العبد الله يسعد صباحك تحياتنا لكل أهل القدس. محمد بركات يسعد صباحك. أبو حميد

0: ومعنا اتصال هاتفي. الو صباح الخير.
1: صباح الخير ابو عياش، الله يسعد صباحك.
0: هلا يا منصور، يسعد صباحك.
1: وفتحت المواجع علينا يا ابو عياش، وقفت عز ومستشفى.
0: مش انا، ما ليش دخل يعني.
1: فتحت علينا كثير مواجع
0: والله يا منصور، ماني عارف يعني. هي المواجع هي بتوقف، بس ما احنا لازم نعمل مراجعة للذات يا صاحبي، ولا لا؟
1: منيح، بس عجبتني لما كنت عيادة بيضاء. العيادة البيضاء لما تشوف المصاري بتصير ترتعش، ولا فيش منه الحكي؟
0: لا اشرح لي اياها شوي.
1: يعني
2: انت بأي قسم تشتغل؟
3: انا بشتغل على البطارية.
2: بس ما شاء الله تصريحاتك ترفاز.
0: ما ليش دخل هذا من سلام،
1: وانا ماليش دخل. خلينا في موضوعنا. طلبنا امبارح، اتفقنا مع بلدية بيرزيت.
0: نعم.
1: اليوم بدهم يحطوا 3 حمامات متنقلة. نعم. للناس اللي بتتأثر على حاجة.
0: صحيح.
1: حطارة.
0: نعم صحيح.
1: قضاء الحاجة.
0: نعم صحيح.
1: بنطلب من الناس يعني، طلبوا البلدية انه الناس اللي بوقفوا الله يعينهم، بس يحافظوا شوية عن النظافة العامة للمنطقة. يعني في سكان للمنطقة، في محلات، ناس بترمي نفايات، ناس بترمي زبالة لما تكون واقفة. يعني الواحد يكون معه كيس يحط نفاس السيارة. وفي كمان شاب محترم يتبرع انه يعبي الخزانات اللي للحمامات المتنقلة، كل ما يخلصن حسابه هو بيشغل بناك المي، الزلم يتبرع في هذا الموضوع.
0: الله يخلف عليه. يعني اول شيء، اول شيء منصور، فعلا يعني احنا كان في استعداد من البلديه في انهم يرجعوا الحمامات المتنقله عند محيط حاجز عطاره. ويعني احنا عارفين هاي الفتره قديش حاجز عطاره يعني الناس بتوقف عليه بالساعات، ويعني هذا اقل ما يمكن تقديمه للناس. ولكن احنا بنشدد على ما تفضلت فيه اخوي منصور، وتحديدا موضوع الحفاظ على النظافه. يا جماعه الخير، يعني اول شيء نظافه الحمامات الموجوده للناس، كل حدا بيستخدم الحمام يا ريت يعني يحافظ على درجة عالية من النظافة، لأنه في حدا تاني بده يستخدمه. هذا أولا. ثانيا إنه الموضوع النظافة في السيارات، يعني مش وقت تنظيف سيارتك على الحاجز وتتكركب من الشبابيك، يعني صراحة والله عيب هذا الحكي. فيعني كل احترام يا منصور، وتحياتنا لبلدية بيرزيت، يعني شكرا على مجهودهم هذا وعلى مبادرتهم. وبدي أسألك شو صار عندكم في عبود، لأنه احنا في يعني آخر متابعاتنا صار إنه بده يتم ترتيب ما بين المقاول، ما بين لجنة تسيير الأعمال في عبود، ونشر خطة العمل أسبوعيا على صفحة البلد.
1: كله صار 100%. يعني احنا بنحيي لجنة تسيير الأعمال، لأنه ربنا الله الجماعة بيشتغلوا كل أسبوع بيعكدوا.
0: طب الحمد لله.
1: وحطوها على صفحة المجلس، والمقاول التزم ويعني بيعلن أنه بده يشتغل في المنطقة الفلانية، والحمد لله الأمور رايحة على المنيح. يعني لا شيء جيد،
0: الحمد لله رب العالمين. يعني هذا اخبار جيده. يعني احنا كنا متوقعين، كان بدايه المفروض كان الخميس الماضي يبلشوا فيها، وان شاء الله يعني ان شاء الله دائما بكون في استجابه من الناس ويعني والمقاول. وتحياتنا كمان مره لمجلس تسيير الاعمال في عبود. يسعد صباحك يا منصور. يسعد صباحك. ومؤمن، يسعد صباحك بكل انخليت بليت يا احمد. هاي البلد بعد فيها خير، لو شو ما صار فيها راح تلاقي من يعمل منيحه. والله والله البلد، والله الخير ما بخلص في هالبلد. وابو احمد بطلية، يسعد صباحك وبصب عليك سلام. بقول لك مطوله يا ابو احمد. جورج أبو عيطة، يسعد صباحك يا جورج. تحياتنا إليك. محمد البيك، صباح الخير. عزام بكل كل الاحترام والتقدير لأهل الخليل الرحمن، عاش النفس الخليلي، ترفع لهم القبعات في حملة لبيك يا بسملة. أهل النخوة والشهامة والكرم، ريحني راح ترد في أغصان، حبتني فرحني فرحة تربي طيب. والله يصبح أهل الخليل بكل خير.

0: مصطفى يسعد صباحك. صباح الخير وتحياتنا إليك والكل بسلم عليك. وإنفادي يسعد صباحك يا إنفادي، تحياتنا إليك. وبعد 3 أسابيع تقريبا من انطلاق العام الدراسي، كيف الوضع في المدارس؟ كيف العملية التعليمية؟ هل وصلت المناهج والكتب المدرسية ولا لسه؟
1: المدارس باظت يا جدعان.
0: خلينا نشوف شو وضع المدارس بعد الفاصل، وان شاء الله بكون معنا الاستاذ صادق الخضور الناطق باسم وزارة التربية والتعليم. ابقوا معنا.
2: برعاية جوال

جوال كل يوم جديد. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: جنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
3: برعاية جوال

0: العودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين متابعينا دائما مع الناس برعاية جوال. وبعد 3 أسابيع من انطلاق العام الدراسي، كيف تسير العملية التعليمية وإلى أين تتجه؟ وللحديث أكثر عن واقع التعليم وواقع المسير العملية التعليمية يسرنا أن ينضم معنا عبر الخط الهاتفي الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الأستاذ صادق الخضور. أستاذ صادق صباح الخير.
1: أسعد الله صباحك، ونعتذر للتأخير في إجراء المقابلة لكن ظروف حكمت.
0: ولا يهمك أبو محمد، إحنا عارفين أنت على سفر يعني، وبالعكس شكرا جزيلا لك دائما يعني حتى وأنت أثناء يعني سفرك دائما متواجد معنا، يعطيكم ألف عافية، مقدرين دائما طبعا هذا الحكي.
1: الله يسعدك في واجبنا.
0: الله يسعدك أستاذ صادق. يعني بداية إحنا أخرنا المقابلة أصلا مع بداية الانطلاق العام الدراسي، قلنا بدنا إحنا نستنى شوي قبل ما تنتظم العملية الدراسية، ولكن احنا اليوم يعني بنحكي تقريبا عن 3 أسابيع لسه انا بنعاني من موضوع عدم وصول المناهج الى المدارس، وبحكيش عن كل المناهج، بحكي عن بعض هي المتاخرات، وبنحكي انه عن موضوع الالتزام في الايام الدراسيه. استاذ صادق، كيف بتشوف اليوم بعد 3 أسابيع من انطلاق العام الدراسي؟
1: يعني بعد 3 أسابيع دعني أبدأ من حيث انتهينا. قطاع غزة انطلق العام الدراسي مطلع هذا الأسبوع. كان توسع في التعليم الوجاهي، صور أكيد شفتوها، مشاهد حملة العديد من الدلالات في الضفة. يعني انطلق العام الدراسي، أنت تحدثت ولا نريد أن نجمل الصورة، إحنا أصلا نبدأ عام دراسي في ظروف استثنائية. هناك تأخر في عناوين بعض الكتب أو في بعض الكتب، ولا نعمم، وبشكرك على عدم التعميم. بالنسبة لموضوع التعيينات وتوفير المراكز الوظيفية، الحمد لله الأمور تسير بالاتجاه، لأنه صحيح تم استثناء وزارة التربية والتعليم من موضوع وقف التعيينات، وهذه خطوة بالتأكيد لافتة. الموضوع الخاص بالتحديات الميدانية موجودة، وأنت يعني قبل يومين اضطررنا الاستبدال يوم. دعني أوضح صورة أستثمر وجودي معك. إحنا الآن في المدارس الحكومية، وإن كنا في الوزارة يعني بنداوم بواقع 3 أو 4 أيام، وبالتالي عندما يتم نظرا للظروف اللي صارت قبل يومين مثلا والحواجز واستبدال يوم بيوم، ولا يعني تعطيل الدوام، واستبدال إحنا لسه في بداية العام الدراسي. المشهد تم تصويره على أنه التربية تعلق الدوام، يعني هذا الموضوع كل مديرية 3 أيام فيها بيختلفوا عن المديرية الأخرى. وفي مدارس بالأمس أعلنت أنه ستداوم بواقع 4 أيام، نزل لها التحية والتقدير. ونؤكد أنه دائما الموضوع الكتب التأخير في بعض العناوين هذا أيضا وإن كان مشكلة، لكن أيضا علينا أن نتذكر هي مشكلة للطالب لكن ليست مشكلة للمعلم اللي يتعامل مع المادة على مدار سنوات ويبدأ عام الدراسي. بالعكس، أصلا أول أسبوعين عادة لما كان الدوام 5 أيام كان أول أسبوعين هي لمراجعة الطالب فيما سبق، وفي بعض المدارس أصلا كانت تتأخر الكتب. لكن إحنا الآن الجميع شغل الشاغل موضوع الكتاب ووصول الكتاب. هذا الموضوع أنا أدرك تماما أنه الموضوعات التي تستحق الاهتمام. يعني آخر موضوع حاب أنوه له قبل ما يعني أفرد لك المساحة لتسأل ما شئت، أنه إحنا يعني هذا العام الدراسي ظهرت نتائج بيزا قبل أيام، هي نتائج غير مرضية، يعني ولا واحد نتفق على أنها غير مرضية. هذا الموضوع أيضا أحد أسباب الفاقد التعليم، وبالتالي إحنا نعلي الصوت أنه تعالوا نفكر معا في زيادة عدد أيام الدوام وفق صيغة ترضي كل الأطراف وتحقق التوازن، لأنه بقاء الحال على ما هو عليه 3 أيام. ودعني أشير، أنا صباحا كنت أتصفح في مدرسة بنادورة المهنية، أعلنت أنه الدوام الأسبوعي سيكون من هنا حتى نهاية العام الدراسي بواقع 4 أيام. هذه المبادرات التي نحتاجها، ونشكر أيضا كل المدارس اللي بادرت. في مدارس فيها أول رابع قالت سنداوم بواقع 4 أيام، مدارس فيها توجيه قالت سنداوم بواقع 5 أيام، لكن دون وجود تحديدا المرحلة الأساسية في اعتقادي هذه النتائج يجب أن نقرع جدار الخزان، يعني كما قال كاتبنا غسان كنفان.
0: يعني أنا أشكرك أستاذ صادق على يعني التحدث في موضوع دراسة بيزا، وأشكرك على صراحتك في موضوع لن نجمل ولا نستخدم الميكاب لموضوع العملية التعليمية. عن جد أنه اليوم لازم يعني نكون صريحين مع حالنا. أولا نحن نعاني، واليوم بيزا بقول أنه إحنا في عندنا فاق تعليمي عمره تقريبا من 3 إلى 4 سنوات، وهذا رقم مخيف. هناك أرقام فعلا مخيفة في هذا التقرير أستاذ صادق، ويجب الوقوف عليها. هلا أنا واحدة من الأشياء اللي سمعناها، أول شيء هل ممكن تعميم أو اتساع رقعة المدارس التي ستداوم 4 أيام في الأسبوع؟ بمعنى هل ممكن يصير في حديث مع المدارس بشكل فردي، كل مدرسة وكل حالة بحالتها؟ طبعا وإحنا بنعرف أنه في كثير من المدارس في واقعة تختلف عن مدارس أخرى، ومناطق تختلف عن مناطق أخرى. هذا أولا. ثانيا، سمعنا قبل فترة أستاذ صادق أن هناك طرح من الاتحاد الأوروبي أن يضاف يوما رابعا يتم سداده مباشرة من الاتحاد الأوروبي. مدى صحة هذا الموضوع؟
1: لا، احنا كان هذا الطرح مش من الاتحاد الاوروبي، هو طرح من الوزارة على اعتبار انه وجود يوم رابع، لكن بالموضوع يعني هنبحث عن مصادر، وهذا اكد عليه معالي الوزير. في حال تمكننا من توفير دعم اضافي للمعلمين ليوم رابع هذا منانة، لكن اذا لم يتوفر هذا الدعم، وهذا السؤال اللي بطرحه، هل يبقى الحال كذلك في ظل هذه النتائج؟ بالتأكيد احد الاطراف اللي احنا نسعى جاهدين لخوض حوار جدي ومعمق معها حيال نتائج بيزا هي الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين الذي نعتبره شريك أصيل، وبالتالي الموضوع يتطلب فيما يتطلب تدخلات غير نمطية. وإحنا ندرك أيضا حتى الحكومة الفلسطينية اللي بادرت وعقدت اجتماع، إذن هي توقفت أمام هذه النتائج، وإن شاء الله يكون في خطوات إضافية. وإحنا أي شيء من شأنه زيادة عدد. لكن أنا عندما أقول، أنت سألتني سؤال أنه عدد أيام 4 هذا اسمه أنا قلت لك قبل قليل مبادرة مدارس، بالتالي روح المبادرة لا تنعدم عند معلمينا. أصلا البيئة التربوية هي البيئة الأكثر تقديما للمبادرات، لكن هذا الموضوع يرتبط، وإحنا بنقول للمدارس إحنا لا نطالب مثلا معلم يتنقل من محافظة لمحافظة أو من خارج المدينة للمدينة أو العكس بأن يبادر لأن يكون مثلا 4 أيام. معلم يسكن في قريته، وهناك إحنا أجرينا التنقلات ورعينا البعد المكاني مكان السكن بسبب الظروف الراهنة. معلم بدرس مرحلة أساسية، مرحلة تأسيسية، بالتأكيد صف أول الأول تحديدا، يعني إذا كان في انقطاع، لأنه أنت تتحدث عن إرساء مهارات أساسية ومرتكزات. في حال الطالب انقطع، وبعض المدارس بتختار الدوام مثلا 2-3-4، إذا الطالب يغيب خميس جمعة سبت أحد، فترة الغياب المتواصل أكثر من فترة الاتصال المتواصل 4 مقابل 3.
0: صحيح.
1: بالتالي لصف أول قد يكون أثرها أكثر، ولذلك إحنا نقول للمدارس دائما بأنه يفضل أنه 3 أيام ما تكون وراء بعضها، 3 أيام الدوام الوجاهي في حال كان 3 أيام. الوزارة أصلا عدت الأجندة على اعتبار 5 أيام، لكن الظروف لم تسعفنا، ونتفهم ذلك. وإحنا بالتالي البعض قد يستغرب أنه إحنا مرات بنقول، أنا قبل قيل جواب تقول لك 3 أيام، إحنا نسلم بهذا الواقع، لكن طموحنا أكبر، والنتائج اللي أجت من بيزا أيضا تفرض علينا أن نرفع سقف هذا الطموح. ودائما إحنا عندنا مقولة شعبية بتقول الطمع في الأجويد، والمعلم الفلسطيني معلم جواد، سواء على صعيد كرم المواقف أو على صعيد العطاء والبذل. ولذلك إحنا بنقول هذه المبادرات التي نأمل أن نسعى جاهدين لأن تشهد، وأنا ذكرت لك مدرسة بالاسم الباب، وأنا في مدارس أخرى قد أكون نسيت 100 مدرسة، لكن هذه مدرسة من مدارس، وفي مدارس فيها أول رابع أنا تابعت على صفحات السوشيال ميديا وتصلنا تقاريرها بالدوام بواقع 4 أيام. هذا يعني مواقف إحنا يجب أن نسجلها. وأنا كمان مرة باسم الوزارة أقول نعتذر عن تأخر بعض الكتب، نعتذر، لأنه يعني ثقافة الاعتذار يجب أن تكون حاضرة، لكن والله الظروف أقوى منا. إذا ما تأخرنا عن طرح العطاءات والظروف المالية والتزاماتنا تجاه المطابع، يعني هذا الموضوع لمن لا يعرف خفايا الأمور قد يظن بأنه، والبعض بيعمم، يعني إذا كان الطالب مثل 5 كتب أو 6 من أصل 8 بقول لك الطلبة لم يتسلموا الكتب، لا الطلبة تسلموا.
0: لا احنا كنا واضحين يعني استاذ صادق، كنا واضحين انه نعم. في بعض المباحث في موضوع الفقد التعليمي، وكيف ممكن انه فعلا يكون في عندنا خطة بديلة او خطة لتحسين الواقع التعليمي او تعويض الفاقد هذا استاذ صادق. في عندنا الثلاث ايام على الاقل اللي بداوا فيهم الطلاب، ويعني في مشاهدات بالشارع استاذ صادق انه عمال بروحوا بدري. احنا يمكن طرحناها سابقا في العام الماضي ونريد نطرحها اليوم، لماذا لا يكون في تمديد لساعات الدوام في الايام التي يحضر فيها المعلم الى المدرسه؟
1: يعني هذا الطرح من الطروحات اللي احنا بالتاكيد تم نقاشها سابقا، لكن انا اثني يعني على طرحك وعلى مبادرتك ما دام المعلم جاي، وهذا ايضا متروك للمعلمين ما دام واصل المدرسه واصل واجا. في اعتقادي أن وجود حصة أو حصتين إضافيات في اليوم قد يكون هذا أحد المخارج أو لا. أحد الحلول التي تمكننا من زيادة نسبة الدوام والحد من الفاقد التعليمي. وأنا بقول في دون نتائج بيزا، تعالوا أيضا نفكر في أن يكون هذا الاقتراح أحد الاقتراحات التي يمكن البناء عليها والانطلاق منها إن شاء الله في تعظيم الفائدة.
0: يمكن يعني لو يعني بنفكر بشكل جمعي استاذ صادق، واحنا نحاول نقدم الحلول، يعني احنا ما بدنا نطرح فقط المشاكل، يعني هاي واحده من الاشياء ممكن تكون جزء ومساهمه في الحل. الجزء الاخر هي اليوم الرقمنه وبعض البرامج التعليميه التي تساند الطلبه، يعني ماذا لو كان هناك على سبيل المثال برامج تعليميه الكترونيه موجوده للمنهاج الفلسطيني ومتاحه للطلاب؟
1: يعني هذا الموضوع متابع ويتم تغذيه المنصه التعليميه هذا من العام وكل الأعوام السابقة، وبات لدينا أكثر من منصة. هذا الموضوع أحد الحلول، مع تأكيدنا على أنه موضوع توظيف التكنولوجيا في التعليم هذا موضوع أصلا، يعني التكنولوجيا هي الحل، وفي نفس الوقت عالميا حاليا يتم تداول المشكلة على بعض، أنه بعض الدول الآن بدأت في موضوع أنه حجب الحسابات الخاصة بالأطفال.
0: نعم صحيح.
1: بالمناسبة في نتائج بيزا في دول عظمى البعض كان يأخذها زي نموذج نقارن نفسنا فيه، تراجعت في بيزا.
0: نعم.
1: إحنا عندنا كان الفاقد التعليمي واضح، والظروف السياسية والوضع الاقتصادي المالي اللي قلص الدوام في تلك الدول كان يعزى التراجع نتيجة المبالغة في استخدام هذه المواقع الإلكترونية. هذا الموضوع حل بشرط اللي هو المنصات الإلكترونية، بشرط أن يتم توظيفه في سياق مكمل للأيام الثلاث، وأنه موضوع يوم المهمات يغدو فعلا يوم مهمات، لأنه هو عمليا ليس يوم مهمات، يعني جميعنا يعلم ذلك. أنا قلت لك بدناش نجمل الصورة،
0: صحيح
1: إحنا بنسميه يوم مهمات وهو يوم فعليا تعليميا عدم دوام. يعني هذا بالتالي خلينا نكون صريحين، إحنا نتوخى يعني هذه المصارحة وهذا المكاشفة وهذا النقاش الجدي، لأنه الجميع عندما نتحدث عن نتائج بيزا الجميع بيقول أنه طيب خلينا نعمل هذا الموضوع، لا يقتصر على الحكومة ولا على الوزارة.
0: نعم، وأشكرك. أنا لسه بدي أحكي هون عن دور الأهل أستاذ صادق، يعني في اليوم المهام الذي هو يعتبر يوم عطلة عملية زي ما تفضلت، وأشكرك على صراحتك. ماذا لو كان هناك من دور للأهل؟ يعني كمان أنا ابني لما يكون عنده مشكلة في القراءة، والتقرير بيقول إنه يعني يمكن 78% لا يملكون الحد الأدنى في القراءة، طب وين دور الأهل في موضوع تعزيز القراءة على الأقل؟
1: هذا ما نحاول جاهدين تسليط الضوء عليه، واحنا في دور الاهل مطلوب انهم يساندونا. يعني احنا الان في عندنا برنامج تعليم مساند مع البنك الدولي، هذا البرنامج فيه تدخلات من 1-7 دور ولي الامر. دور ولي الامر الان هو ان يساندنا في متابعه حضور ابنه هذه الحصص وان يلتزم بهذا البرنامج. دور ولي الامر ايضا في انه يحقق بينه وبين ابنه بعض المتابعة الخاصة يعني في مكتبات عامة موجودة، هل يوجه في كتب في المدارس، هل يسعى ولي الأمر لأن يكلف ابنه باستعارة كتابه في أيام العطل يقرأ له الكتاب أو ساعده في القراءة، الكتب ذات الخط الكبير الحجم القصص، هذه في اعتقادي جزء لا يتجزأ من المساعدات التي يمكن أن يقدمها الأهل، وأنه يساعدونا في أن يمتلك أبنائهم مهارات القراءة والكتاب. وانت حدثت عن القراءة، صحيح أنه نسبة التراجع في القراءة كانت أقل من غيرها، ونحن لدينا استراتيجية وطنية القرائية بدأنا في تطبيقها منذ سنتين، لكن هذا الموضوع يتطلب فيما يتطلب أكثر. يعني إحنا بنشوف مثلا في بعض برامج القراءة مثل تحدي القراءة العربي نسبة عالية من طلابنا تشارك من أجل الفوز بجائزة.
0: صحيح.
1: إحنا بنقول الآن هذا الموضوع القراءة يستحق أن نشارك من أجل إنقاذ مستقبل. مين أهم، الجائزة ولا المستقبل؟ تعالوا نعمل معا لنرسي هذه الدعم من أجل تحقيق تدخلات أكثر.
0: يعني يا ريت فعلا يكون هناك تحفيز للشراكة ما بين المدرسة والأهل والمعلم، وأيضا اليوم كمان قد يكون في مسؤولية على المجالس المحلية والهيئات المحلية والبلديات في موضوع تعزيز القراءة لدى الطلاب، هاي مسؤولية مشتركة. أنا بدي أشكرك، بديش أطيل عليك أكثر، بعرف أنك أنت مشغول أستاذ صادق، بدي أشكرك جزيل الشكر، وأكيد حيكون لنا لقاء مطول إن شاء الله بعد عودتك من السفر للحديث أكثر، يمكن نحكي عن حلول. شكرا جزيلا.

الصراحة بدك عن مسؤولية ما بين الأهل ما بين النظام التعليمي، وأنا لا أعفي النظام التعليمي من مسؤولياته، مسؤولية وزارة التربية والتعليم، ولكن خوفنا على أولادنا، وهي مسؤولية مشتركة مع الجميع، أنه لازم يكون في تدخل. الأرقام اللي عمالنا بنحكي فيها في تقرير بيزا صراحة بخوف.

وإلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم، على أمل لقاء بكم غدا الخميس في حلقة الخميس. وكل التحية لزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية وزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني وأنوار مطرية في المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش، تظلوا بألف خير، السلام عليكم.

0: جوال. كل منتج وطني بيحمل بصمة ناس آمنت بفكرة وحولتها لإنجاز، من خطوط الإنتاج لرفوف المتاجر ولغاية بيتك. هاي رحلة من الإصرار والعمل، وإنت الحلقة الأهم فيها. اختار المنتج الوطني وخلي ثقتك تصنع فرق.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رأي الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: التسوق الإلكتروني أصبح جزءا من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
5: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية،

منح وأوراد بحسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا. توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: الساعة الآن 9 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
4: طاب صباحكم بكل الخير، مرحبا بكم. صحيفة معارف العبرية تقول إن جيش الاحتلال والشباك يواصلان خلق الذرائع لتنكيل بأهالي الضفة الغربية مستخدمين المستوطنين، وتؤكد أن إسرائيل تتحضر لتصعيد محتمل في الضفة المحتلة خلال موسم الزيتون حسب التعبير. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يهدد بتفريغ غزة وتهجير سكانها إذا قامت حركة حماس باختطاف جندي أو مستوطن إسرائيلي على حد قوله، وحماس تتهم إسرائيل بالتحضير لعدوان جديد عبر هذه التلميحات. أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعتبر أن السياسات الإسرائيلية في الضفة المحتلة تقترب من التطهير العرقي، محذرا من تداعيات استمرار السياسة الإسرائيلية في غزة والضفة. الحكومة الإسرائيلية تتجه نحو المصادقة قريبا على استدعاء وتجنيد نحو 200,000 من جنود قوات الاحتياط. جهاز الشباك الإسرائيلي يقرر تمديد حظر رحلات الشركات الطيران الإسرائيلية إلى الإمارات حتى الشهر القادم بدعوى المخاطر الأمنية، الأمر الذي سبب خسائر بالملايين لشركات إسرائيل. تحقيق بريطاني في قتل الاحتلال 3 عمال إغاثة بريطانيين في غزة يتوصل إلى أنه قد يستدعي قادة عسكريين إسرائيليين وبريطانيين لكشف استخدام أسلحة بريطانية في الهجوم الذي طال قافلة المطبخ المركزي العالمي وقتل فيه الاحتلال 7 من عماله في نيسان 2024. مركز حملة بحيفا يكشف عن العديد من آليات القمع الرقمي التي تواجه الجهود المناصرة لفلسطين في أرجاء أوروبا، ما يخلق ردعا ورقابة ذاتية أو انسحابا من النقاشات العامة. صحفي أمريكي من أصل باكستاني يؤكد في كتاب صدر أمس أن جو بايدن واصل تسليح ودعم إسرائيل رغم علمه بالتطهير العرقي والإبادة التي تمارسها. عريضة وقع عليها أكثر من 160,000 شخص تطالب بإقالة مغنية البوب الأمريكية بينك من منصبها كسفيرة لليونيسف في الولايات المتحدة بسبب دعمها لإسرائيل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع التوصل إلى صفقة مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ويدعو الدول للانضمام إلى بلاده لفرض حصار شامل على إيران. شبكة CNN الأمريكية تفيد بأن دونالد ترامب يرغب في ترتيب لقاء مع مسؤولين إيرانيين متواجدين حاليا في نيويورك. أخيرا، صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تشدد على حاجة العالم لقادة مستنيرين من أجل حل الأزمات والحروب المتفاقمة. انتهى الموجز. قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات المقبلة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية، فتابعونا.
3: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
6: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: أنا أريد،
10: أنت أريد،
9: هو أريد،
11: وهي أريد،
12: أريد. طور عالمك.
13: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
14: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
13: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
14: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
15: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
16: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500، أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

الكتاب كيف تعاملت بريطانيا أولا ثم الولايات المتحدة الأمريكية لاحقا مع الثروة النفطية في الخليج العربي، ليبدأ كتابه من بنية الحكم والسيطرة ويمر بشركات النفط والامتيازات والأسواق، ثم يصل إلى الصراع بين القوى الكبرى وإلى محاولات إعادة تشكيل النظام النفطي العالمي بعد انتهاء الاستعمار المباشر. اللافت أن المؤلف لا ينظر إلى النفط باعتباره تجارة فحسب، بل يربطه ببناء النفوذ السياسي والأمني والقواعد العسكرية والتدخلات، إضافة إلى المنافسة بين العاملين والشركاء في هذا المجال، وبالمنافسة على تحديد من يمتلك القدرة على التأثير في موارد المنطقة. يتطرق الكاتب إلى تفاصيل الثروة النفطية وتعقيدات إدارة شؤونها، ويتوقف أيضا عند تأميم النفط وسلاح النفط العربي الذي استخدم ذات يوم، وصعود ما يسمى بالمنظمة العالمية للنفط أوبك، ودور المؤسسات الدولية في إدارة سوق الطاقة. لذلك يبدو الكتاب كأنه رحلة خلف الكواليس من زمن الامتيازات إلى زمن السيادة النفطية. والسؤال الذي يتركه الكاتب للقارئ الكريم واضح ومثير: عندما تكون الأرض غنية بالنفط، هل تصبح الثروة وسيلة للاستقلال أم تتحول إلى سبب إضافي لتنافس القوى الكبرى؟ ومن هذه الزاوية لا يعود تاريخ النفط مجرد تاريخ حقول وشركات، بل يصبح تاريخا للصراع على القرار والسيادة والأمن والقدرة على رسم المستقبل. وهذه هي الزاوية التي تمنح الكتاب ثقله في فهم التاريخ الجديد وتفاصيل المستجدات الأخيرة التي نعيشها اليوم، وما يجري في الخليج العربي وطبيعة علاقاته بالعالم اليوم. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري سيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سينشئ قوة للذكاء الاصطناعي للإشراف على تنظيم القطاع، وأنه سيعين في الوقت القريب مسؤولا عن الذكاء الاصطناعي سيعرف باسم قيصر الذكاء الاصطناعي. ترامب أعلن أيضا أن القوة ستتعامل مع الآثار السيئة للذكاء الاصطناعي في إطار قانون العقوبات الحالي في الولايات المتحدة. أعلنت بغداد عن فتح 70 مسارات ترانزيت دولية جديدة خلال 8 أشهر ضمن جهود العراق للتحول إلى مركز إقليمي للخدمات اللوجستية بين الخليج وتركيا وأوروبا وتنمية القطاعات غير النفطية. ويعمل العراق على ترسيخ موقعه كمحور للنقل والترانزيت بين المناطق الثلاثة عبر تطوير شبكة النقل البري والموانئ وربطها ضمن منظومة نقل متعددة الوسائط.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
2: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
3: الوطنية مش بس باللي منشتريه، كمان باللي مندعمه. خدمة محلية، حرفة بإيد فلسطينية، أو منتج صنع بحب وإتقان، كلها بتحكي قصة إنجاز. ولما نعطيها ثقتنا منكون عم نعطيها فرصة تكبر وتوصل أبعد.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
5: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.
6: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
7: تجنب الإفراط في تناول الملح واستبداله بتوابل طبيعية أخرى، يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
6: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

صباح اللطافة، صباح الخير، صباح الأمل، العمل والاجتهاد والنشاط والصحة والابتسامة. صباح اللي مش زعلان، صباح اللي رضيان، صباح السعيد، صباح العنيد. صباحكم جميل بكل حالاتكم، بكل الحالات النفسية اللي بتمروا فيها الآن اليوم. صباح لأهلكم وأصدقائكم المقربين، صباح للي جنبك اللي يمكن أنت متزاعل أنت وياه ما حكيت له صباح الخير بالشكل اللائق. صباح لشعبنا الفلسطيني أينما وجد الآن، لكل فلسطيني في كل بقاع الأرض، سامع ولا مش سامع، يسعد لي نهارك. وإذا الدنيا ليل عندك فليلتك سعيدة، إن شاء الله تقضيها بأحلام لطيفة. شو نحكي كمان؟ صباح الخير يا محترمين. على فكرة الإنسان المحترم يجلب الاحترام، الاحترام فوق الحب. يعني أنت بتحبني أو ما بتحبني حر، بتحب فلان ما بتحبه أنت حر، ولكن الاحترام يأتي فوق الحب، فوق المشاعر هاي، لأنه مشاعر الاحترام يجب أن تكون عامة إلى أن يثبت الشخص عكس استحقاق الاحترام. في ناس كتير بتقرأ الاحترام إنه ضعف شخصية، محترم كتير، مؤدب، مهذب، ما بتطلع منه العيبة، بيقولوا عنه ضعيف شخصيا. أهبل، أهبل أول كلمة ممكن يحكوها. لكن الاحترام هي تربية، يدل عن أخلاق رفيعة، رفيعة المستوى جدا. والمحترم مش ضعيف، المحترم قوي كتير باحترامه. والناس اللي بتعتذر عند الخطأ وعند حصول سوء فهم، كتير في ناس بتعتبرهم إنه أوف هذا بذل حاله، أنا ما بذل حالي. شو هاي في ناموسة هون، في ناموسة في الاستوديو، أنا عندي فوبيا من الناموس، حدا يجي يطلعها، مش محترمة بالمرة. كلمة آسف، اعذرني، حقك علي، ما كان قصدي، الله صار سوء فاهم. هذه ما بتقلل من قيمتك ولا بتهدر كرامتك ولا بتنتقص منك ولا من قيمة حياتك، إنها أيضا أخلاق حميدة. واللي مش عاجبه يكون مش فاهم أصلا الحياة. اللي بيقول عن اللي بيعتذر ضعيف شخصية وكرامتي وأنا ما بذل حالي، أنت افعل بأصلك وبأخلاقك ومش مهم اللي قبالك شو هو. صباح الفل لكم شخصا شخصا وشخصية شخصية معتبرة واعتبارية في أحلى صباح. كل واحد له اعتباره في أحلى صباح، كل واحد ذو أهمية خاصة في برنامجنا. في ناموسي في الاستوديو كبيرة، مين اللي حاطط هاي ناموسي عنا؟ صباح الورد يا يا يا يا, يا. أبو أحمد علي ماضي بقول لكم لا تثق كثيرا ولا تحب كثيرا ولا تأمل كثيرا، لأن كثيرا قد تؤلمك كثيرا. كل شيء وسطي، إحنا كل شيء وسطي هو الأفضل. حب على مهلك، اكره على مهلك، اضحك على مهلك وعيط على مهلك. صباح الورد يا أبو عنان، صباح الفل يا غادة اللي إن شاء الله حياتها كلها سعادة، إم رواد اللي صبحت معانا دائما وأبدا. آها اليوم إم رواد مش عاملة قهوة لأنه راح تشربها عند سندس. اليوم المستمعات في أحلى صباح رايحين زيارة عند سندس يا جماعة في عطارة. فسندس يعني أنا وسلام والرجال الذكور، بحب أحكي لكم إنه إحنا على جنب ملناش اعتبار رايحين ياكلوا ينبسطوا يجلسوا ويشربوا قهوة، وزحمان حاضر وشوكولاته حاضرة وقهوته حاضرة وابصر ايش والدلال حاضر والطبايخ والرز والياسمين والضيافة والتونة. لا التونة مش حاضرة، بس على الأغلب ممكن يكون فطر الضيافة حاضر، الرز أكيد حاضر، رز الضيافة الحب الطويل البسمتي عند سندس أكيد. اليوم لا الهبر، ملك الهبر وملك اللحم الزغلول حاضر عند سندس على وجه الرز.
صباحكم حلو يا سندس، إن شاء الله إنك تستقبلوهم بكل حب. شو اللي عملتي هذا؟ لحظة كنها مش عزمتهم على أكل سندس، كل هاللي عملناها هل هو الليلة طلعت حلويات؟ لا أنا ما باجي على حلويات، أنا باجي على اللحمات، ما في لحم ما باجي. ما في رز ما باجي. انبسطوا انبسطوا وكونوا سعيدين عنا وعنكم جميعا. صباح الفل يا أبو خالد الخراز ومحمد توبي ولست الوالدة خلدي أغبارية، شلونك أبو جواد درويش؟ صباحك اللون الأحمر ما تكرهه، اللون الأحمر حلو. بنز حيمان الأحمر موجود، ورب البندورة تبع الضيافة كمان موجود، وفي العالم الفلسطيني كمان موجود. صباح الورد يا أحمد النبالي، حسن أسعد، إن شاء الله نهارك يكون أسعد. شكرا يا ميمونة. ميمونة يا إم رواد، مع إنها جاي معاكم عند سندس إلا إنها عاملة فنجان قهوة، مش فنجان، مج قهوة زحيمان، مج كبير وعليه اسمها كمان. يلا روحوا تزعلوش. طيب إم جهاد مناصرة، للأسف إنه كل ما بعدل اسمك علشان في يوم من الأيام إذا بعدتي لأي برنامج تاني ممكن يحكي اسم تاني، للأسف كل ما بعدل اسمك بيرجع للاسم الأول. يا سلام على المطبق، يا سلام على المطبق، يا ويلي يا ويلي يا ويلي، بطحين القمح الحبة الكاملة وزيت الزيتون. ام جهاد بدك تطعميني ولا ما بدك تطعميني منه؟ انا بدي مطبق، بدي اكل انا هلا، بدي اول اشي بتطلعوا الناموسة تجيبوا لي مطبق ام جهاد، اكيد في العجنة حطت حليب اللي بيطر العجينة بيخلي إلها هشاشة غير شكل. حليب الجنيدي المبستر اسمه المزرعة، وعملوا لكم إياه كمان بغطاء سهل. غطاء إيش هو؟ عبارة عن بيفتح بسهولة وبسكر بسهولة. الله يجعله يوم خير لإلك يا عبود، كيفك؟ أنت من يوم المولود الجديد وأنت مختفي. اليوم في الشيني إكسترا، الطازج إكسترا، فريش خضار وفواكه. بدكم أحكي لكم أسرب لكم من بعض الأنواع الموجودة؟ جوافة، الرمان، الدراق، الخوخ، التفاح، والقرع الأصفر بأقل أسعار في جميع فروع الشيني إكسترا، خصوصا لمشتركي شيني مي هذا التطبيق على التليفون. صباح الفل يا مجدي، أهلا بقاسم سلامة وفهد منصور ولئم ليث زوجته الحبيبة، عاشت الأسامي فهد وليث. أوه هذا الأدغال. على سيرة الاعتذارات، لما الواحد بيكبر بصير كلمة آسف بتمر معه، بس كمان إذا في آسف مع هدية بتبطل الهدية، لازم تكون ذهب وأشياء تانية هيك. بتصير الاعتذار عنا عبارة عن كمشة سمارت سلي فيها منتجات البريق، وأنا مسامحة، ألترا سمارت على مسك ما عنديش مشكلة، عليا في الجلي عمعطر الغسيل، أحلى آسف في العالم مع البريق. كيفك يا أنس رداد؟ أهلا بأم عبيدة بسام، صباح الورد. لا إيمان، إيمان بتشبهني بقهوة زحيمان اللي ما بتم الاستغناء عنها أبدا، بس على معدة فاضية ولا بعد الفطور؟ أنا بنصبح على حبيب أبو زريق، وبصبح هو على الدفاع المدني، كلهم الشباب وعصام عياش. صباح الورد يا سمير ومحمد السلامين، وعامر كممجي بيقولك احترم تحترم، مع خدمة إيساداد
بإمكانك تريح حالك من خلال تطبيق بنك القاهرة عمان. سدد فواتيرك الكهرباء المي وغيرها إلكترونيا بسهولة وبدون ما تتحرك وتروح وتتغلب. صباحك صباح البلاد الجميلة يا أمير زيدان وأم عماد وعمر حاج وشكر الياباني. شباب ألمنيوم دويكات يسعد صباحهم، النشيطين الشغالين على طول.

0: الهبر يا علا أبو عون بس عند الزغلول، هذا اللي بنعترف فيه إحنا، معترف فيه دوليا.
1: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: الجنادي إن كنا.
1: لما بدك تحلى الأيام بوابة البيت بتعطيك التمام.
2: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
2: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلو أيامكم زورونا،
2: حلو أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس رفيديا

0: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
3: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو، البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس بيت إيبا الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة بتشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.
4: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمة التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جمعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
5: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة، عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة.

0: من كل المحافظات والمدن صباح الخير، لأن المتنقلين على الطرقات إن شاء الله يا ربي إنه ما فيش مشاكل، حواجز، أزمات، حدا معصبكم على الشارع، حدا بطيء.
1: حبيبي يا نور العين يا
0: سيد، تحياتنا لك يا عزام. عزام رسالته اليوم بيصبح على أهل النخوي، أهل الخليل وكل أهل المحافظات اللي هبوا علشان بسملة. صراحة إنه هاي الحملات واللي قبلها حملة القواسمة، الشاب اللي كان بحاجة لعملية قلب، زراعة قلب، بصراحة يا عزام إنها بتفرجينا قديش الشعب بحب الخير. لو حدا يمسك الشعب بطريقة صح قديش هذا الشعب ممكن يعمل أشياء بجنن. رامز عبد الباقي كمان أكيد بيقول صباح الخير لبسملة ولجميع اللي ساعدوها، ألف سلامة عليها إن شاء الله إنه يكونوا قادرين قريبا يحضروا لها الإبرة اللي بتكلف 2 مليون، مش الرقم مش بسيط بالمرة، 2.1 مليون دولار. صباح الورد يا محمد، إلك ولا عدنان الشعيبي، ليش إلكم يومين غايبين عن البرنامج؟ شو السيرة؟ أحلى صباح بيروح يومين عليكم؟ ليه؟
1: أجمل عيون في الكون.
0: مرحب فيك يا داليا وإم مصطفى الترابي، صباح الورد يا عماد رعد، إلك ولا رامز؟ شكرا أبو زياد، كلامكم أنتوا الجواهر. اليوم رسالة أحمد عبد الفتاح، أحمره مليانة، أحمره لدرجة أنه فيها أحمد أبو عز الدين وفيها أبو العبد أحمره، أبو إياد أحمره، أبو إبراهيم، أبو الصيد وأبو كنان. إن شاء الله يوم حلو جميعا لكم. إطلالة دورية للشيني إكسترا في أحلى صباح. شيني إكسترا دائما ودائم الحضور في برنامجنا من خلال العروض اللي بنحكي عنها، من خلال متعة التسوق، فكرة التسوق بهذا الشكل الحلو المريح الجيد الجميل السهل كمان، اللي أي فرع من فروع شيني إكسترا بتفوتوا أنت عمليا بتلاقي أنه الترتيب منطقي حلو جاذب وكمان التسوق سهل، هذا بالإضافة إلى التوفير الدائم. اليوم بدنا نحكي عن أمور أخرى عديدة في الشيني إكسترا وما يتطلع إليه هذا المتجر أو سلسلة السوبر ماركت الموجودة في الوطن، مع الأستاذ خالد العريض مدير الإقليمي لدائرة الموارد البشرية في الشيني إكسترا. أهلا وسهلا فيك يا دكتور خالد. أستاذ خالد أهلا وسهلا.
2: أهلا ست نجوى، أهلا،
0: سعد صباحك
2: ويسعد صباحك يا رب كل الخير.
0: أهلا وسهلا، أنت في عصفورة حكت لنا ما شاء الله عنك، رح أبلش فيك اليوم.
2: الله يسعدك يا رب.
0: مدير إقليمي، يعني أنت للموارد البشرية في كل الفروع في الشيني إكسترا.
2: نعم،
0: متابع لهذه الأشياء.
2: نعم.
0: وهذا مش إشي بسيط،
2: الحمد لله.
0: هذا علاقة الموظف بالزبون إلى آخره، وكمان مراقبة الموظفين ومتابعة. نعم. عملهم ومشاكلهم إضافة للزبون كمان. فنحكي عن 18 خبرة، 18 سنة تقريبا خبرة في هذا المجال. كيف بتوصف ال 18 سنة إلى أن وصلت إلى هذا المنصب في الشيني إكسترا اليوم؟
2: بداية الله يسعد صباحك،
0: صباح
2: يسعد صباح السادة المشاهدين والطاقم الجميل من رايا أفهم اللي شراكتنا فيه دائما عظيمة وطويلة. 18 سنة يعني بقدر أوجزهم بأنه الإنسان يعني هو مجموعة من الخبرات.
0: طبعا
2: تنقلت في قطاعات مختلفة، كان من أهمها شركة المشروبات الوطنية كوكولا كابي، وشركة الطيف للألبان كانديا اللي بوجه لهم كل التحية والاحترام، مدرسة عظيمة كانت. والآن أنا مع مجموعة الشيني العظيمين صار لي متواجد هاي السنة السادسة معهم، قطاعات مختلفة، قطاعات صناعية، قطاعات البيع في التجزئة اللي هم إحنا.
0: نعم.
2: الشيني اللي هو البيع المباشر مع الزبون، كلها بتخلق لك خبرات مختلفة اليوم للتعامل مع الناس بظروف مختلفة،
0: خصوصا كل شركة مجالها مختلف.
2: نعم
0: عن
2: صحيح.
0: الأخرى، فكل واحدة تجربة خاصة.
2: نعم صحيح، وكان نظام خبرة الفندق 5 سنين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: نعم.
2: برضو أعطتنا خبرة كويسة للتعامل مع فئات مختلفة من الناس.
0: طبعا
2: ما بعرف كيف مروا، بس الحمد لله الواحد ثقل شخصية.
0: برمشت عين، أنا عذرتك لما تحكي ما بعرف كيف مروا
2: فعلاً.
0: لأنه فعلا
2: يعني ما بعرف كيف مروا، لكن الأهم كيف كملوا اليوم. الحمد لله الواحد بيجتهد بنجح، وهذا الحكي كمان النجاح بتناقل من الناس إله شخصيا وبنقل للناس برضو، هي معرفة متبادلة. فالحمد لله مكملين،
0: وقصص في قصص في لناس سنوات طويلة.
2: طبعا.
0: لكن ما ينسى الطالب اللي اليوم بسمعنا مثلا، أنا هاي خارج
2: طبعا.
0: نطاق النص، ما ينسى إنه أستاذ خالد كان طالب زيك طبعاً. زيه وكنت في الجامعة، فالاجتهاد والتنقل من مكان لمكان بيكسب خبرات وبخليك ترتفع شيئا فشيئا.
2: طبعا
0: في قصة لتأسيس شيني إكسترا، في قصة معينة ولا؟
2: يعني احنا دائما بنحكي انه القصص هي حكاية صغيرة يعني،
0: وهم فكرة صغيرة،
2: حكاية صغيرة. هي دكان صغيرة بلشت في 65 في مدينة البيرة،
0: نعم،
2: وتطورت لحد ما صارت في 86 زي سوبر ماركت أو دكانة الحي اللي بنحكي عنها في مدينة البيرة، اللي بتقدر تلبي احتياجات كثير كويسة. بال2002 احنا صارت انها تسجلت كشركة وعلامة تجارية
0: 2002
2: وبلشنا نتوسع بعدد الفروع، بحيث صاروا 3-4 فروع 5 فروع. وأجت النقل النوعية اللي احنا بنحكي عنها في البدايات 2018، كانت في نقل نوعية بأنه توسعنا بعدد فروع في بتونيا، في نابلس، في المحافظات المختلفة. انطلاقتنا الجميلة كانت لتغيير شيني إكسترا واسمنا اللي احنا بنعتز فيه اليوم واللي بيميزنا عن السوبر ماركتات وبعطينا الطابع الخاص فينا، اللي هو كان في العام 2022 انطلقت العالم التجاري.
0: هون إجا
2: خليني أحكي
0: الآخر
2: 100% الهوية الشخصية لشيني إكسترا سوبر ماركت، لأنه يتوسع ليصير في شركة كاملة للبيع في التجزئة، وأنه تتوزع على عدد المحافظات الموجودة.
0: اليوم الكل بيعرف شيني إكسترا، بس طبعاً. فكرة أنه بلش في دكان من الستينيات هاي ولا مرة أنا ما بعرفها.
2: 100%
0: دكان صغيرة، هذا عن جد يعني قصة محارب لسنوات.
2: طبعا
0: اليوم كم فرع تقريبا؟
2: احنا بنحكي عن 22 فرع. نعم،
0: 22 فرع بكل تقريبا المحافظات. في محافظة مش موجودين فيها
2: يعني
0: عشان
2: احنا الآن ان شاء الله ماشيين بإذن الله لنغطي كل المحافظات الضفة الغربية، باقي علينا بإذن الله انه موجود المشاريع وشغالين فيها في طول كرم وبيت لحم وسلفيت.
0: نعم ان شاء الله
2: ان شاء الله. وهيك بنكون احنا غطينا مجمل محافظات الوطن، لكن انت بتعرف الظروف السائدة اليوم من الاحتلال واللوجستيكس والاغلاقات.
0: صحيح.
2: هاي شوي
0: بتعوق
2: جدا، بس ان شاء الله مكملين.
0: وفي منافسة يعني سوق التجزئة، مش غريب انه في منافسة بنمط التسويقي اللي زي شيني إكسترا، ولكن لما نحكي عن شيني إكسترا متعدد الفروع عم ينجح، ايش السر، ايش المواصفات اللي بتخليه ينافس غيره؟
2: يعني ست نجوى، احنا دائما بنحكي احنا السلوغن تبعنا انه احنا افضل جودة وافضل سعر. دائما بحكي احنا انه في قطاع التجزئة احنا بنتعامل مع الزبون بشكل مباشر، ولذلك انت بتساهم اليوم بتخفيض التكاليف عنه، لانه الحياة اليومية مو سهلة، ولذلك العلاقة مع شبكة موردين هاي الطويلة اللي موجودين معنا منذ فترات طويلة ولليوم، خلتنا بشكل متكامل أنه نوفر لهم أفضل بضاعة وبأفضل سعر. وحتى كل التقدير والاحترام لشبكة تجارنا موردين اللي بيساهموا ما زالوا معنا في هاي الظروف.
0: نعم.
2: لنخفف عن المواطن الفلسطيني
0: اللي بيساعدوا طبعا في
2: طبعاً
0: إنه
2: كل الاحترام لهم
0: تنزل الأسعار
2: طبعا كل هذا الحكي احنا بنعكسه دائما للزبائن.
0: هذه فلسفة قائمة وستظل قائمة، يعني
2: الله.
0: فكرة أنه كيف أقدم تجربة تسوق مختلفة للزبون كمان
2: الله.
0: أنا هاي سمعتها على فكرة من زبائن عاديين لما أول ما بلشتوا معنا فبيحكوا لي عن الشين إكسترا، قالوا لي إحنا بنحب نتسوق من هناك. لفتوا نظري لشغلة حتى ترتيب البضائع كيف.
2: نعم،
0: بيقولوا كتير أسهل إنك تتسوق من هناك.
2: نعم،
0: من أي
2: صحيح.
0: مكان آخر
2: بصراحة هذا علم البلانوغرام بنسميه، ترتيب المحلات، هو بصراحة مشغول بطريقة علمية جدا.
0: نعم.
2: بحيث الزبون بتسهل عليه العملية التسوقية،
0: مش يضل رايح جاي رايح جاي، يخلص
2: قسم هو بلاقي كل اللي بده إياه بنفس السوبر ماركت.
0: نعم.
2: وكمان ما بتنقل من قسم لقسم بشكل عشوائي، في تراتبية معينة
0: طبعاً.
2: من البرودكت
0: طبعاً. هلأ بتعرف أنت كمان، أنت بتحكي عن الأوضاع الاقتصادية أستاذ خالد، وكلنا لا يخفى على أحد، وأنتوا حابين دائماً، أنا بشوف كل يوم عندكم عروض.
2: صحيح.
0: حابين تخففوا، لكن كيف هذا الإشي بتعملوا توازن أو موائمة بين السعر اللي أنا بدي عمل عليه عرض، لكن كمان الجودة تضل جودة موجودة في المنتجات، مش أي جودة أقدمها، خصوصاً مثلاً نروح على الطازج اللي هو الفواكه الخضار
2: طبعاً.
0: اللحوم إلى آخره.
2: وهذا التحدي الأكبر. احنا اليوم شبكة الموردين الموجودة بكثرة بتخلينا دائما انه نحط زي ما بيحكوها ريت للكواليتي اللي بتصلنا من البضاعة. ولذلك احنا بنتعامل مع عدة شبكات من الموردين سواء في الخضار والفواكه والآخرية. وفي ناس بالكواليتي تشيك هذولا ما بيقبلوا قبل ما تصل البضاعة إلا أنه يفرزوها يطلعوا عليها
0: أصلا هم بيكونوا.
2: نعم صحيح. وخصوصا بالأمور الطازجة يعني. وبصراحة بنواجه مشاكل في الإغلاقات وفي الكذا أنه شبكة الموردين يصلوا، لكن الحمد لله بحجمنا اليوم اللي موجود دائما عندنا حلول لهذا الحكي.
0: بالمناسبة شبكة الموردين من مختلف المحافظات مش من مكان واحد.
2: طبعا من مختلف المحافظات طبعا تكاملي طبعا.
0: وصغار ومتوسطين وكبار. نعم يعني ما صحيح. في مشكلة كمان إذا في منتج صغير مورد صغير
2: ما
0: يكون متواجد.
2: ما بنقول لحد بابنا لا بصراحة.
0: من يدق الباب.
2: في ناس اشتغلوا معنا من سنوات، بلشوا بفرع صغير واليوم معنا بعشر فروع و15
0: ما شاء الله 22 فرع. هذا دور من أدواركم في دعم معناها المنتج أو المورد أو كمان الرياد الفلسطيني، الرياد المحلي، المنتج الوطني الفلسطيني له له في فلسفة الشيني إكسترا مكان محجوز
2: طبعا. ولذلك احنا ما بننسى في كل افتتاح فرع أو في كل مشروع بنفتحه أنه نوجه لهم دائما رسالة شكر على وقفتهم العظيمة معنا لشبكة الموردين والتجار.
0: بيكون في استقصاد مثلا أنه المنتج الوطني أبرزه أكتر، أعمل عليه عروض أكتر، يعني سياسة معينة
2: طبعا. وإحنا من الناس اللي في رغم انه في دائما بريفرنسز للزباين في بعض المنتجات اللي ممكن تاخذها او كذا، لكن احنا من الناس اللي عملنا تاجات على المنتجات الوطنيه في فروعنا وانه هذا منتج وطني، عشان كانت رساله انه هذا منتج وطني. وعملنا عليها تاجز على اساس الناس تروح كمان يصير في وعي باتجاه المنتج الوطني.
0: جميل
2: أكثر.
0: جميل. هلا بتعرف انه كل شركه كبيره عاده بنك، مؤسسه، شركه بتقول لك انا عندي كمان مسؤوليه مجتمعيه، فهل في زاويه لدور لخدمه المجتمع المحلي في الشيني اكسترا
2: طبعاً.
0: كمان اهتمام
2: طبعاً.
0: بهذا المجال
2: يعني احنا بنتشرف انه دائما انه احنا شراكتنا مع القطاعات الحكوميه والاهليه شراكه كثير كويسه في كلت في كل الحالات في كل المناسبات، إضافة لدعم الدعم الرياضي والدعم المجتمعي اللي بنمارسه مع العديد من المؤسسات. وهذا مش فضل، لكن هذا دورنا كجزء من نسيجنا الفلسطيني اللي موجود. وهذا إشي بنتشرف فيه احنا طبعا
0: يعني اللي بيكون صغير بيكبر كمان بده يساعد الآخرين
2: طبعاً.
0: كمان
2: بالعكس.
0: هذا بصراحة دوره. في خطط مستقبلية ممكن تفرج عنها شيني إكسترا ولا بتضل في طي الكتمان إلى أن تخرج ولا كيف؟
2: يعني احنا ما بنحكي انه كل شيء في طي الكتمان، احنا بنحكي ان شاء الله الله مكملين
0: إن شاء الله
2: ما رح نوقف لهون بإذن الله. وكل إشي اليوم بخلينا نصل للهدف اللي إحنا بدنا إياه وتخلي صورتنا المجتمعية وصورتنا أمام الزباين بازدياد في عامل الثقة اللي تعودناه بينهم بينهم، إحنا مكملين فيه بإذن الله.
0: في هذيك المرة كمان وصلني سؤال وأنا نسيته هلأ بتذكره لما شفت كمان السؤال. أنتوا موضوع التسوق اللي هو خدمة الزبائن اللي هو أنا ست بيت ما عندي حدا ممكن أرن على الشيني إكسترا يوصل لي طلبي، هذا الإشي ممكن يكون في الخطط المستقبلية موضوع التسوق الإلكتروني كمان إيصال الأشياء للمتسوقين.
2: احنا اليوم عندنا تطبيق اسمه شيني جو تقدر تتسوق.
0: شيني جو غير شيني مي.
2: نعم صح. شيني جو تقدر تطلب من السوبر ماركت وطلبك بصل أونلاين.
0: حلو.
2: بدون ما كذا. لكن أنا اليوم بحب أحكي لأي حدا بالمجتمع الفلسطيني، إذا أنت اليوم هاتفك في إيدك وبدك من الشيني نفسهم تتصل لأني أنا مش قادر أجي أخذ بضاعتي، إحنا بنقول له على راسي وعيني.
0: جميل.
2: إحنا بنوصل لك إياها.
0: حلو. بضاعته
2: طبعا.
0: هذا إذا المستهلك أو
2: للمستهلك إنه اليوم إذا في حالات خاصة
0: ضمن إطار مثلا إطار جغرافي محدد ولا ما في مشكلة.
2: إحنا الشيني جو يقوم بهاي المهام كاملة. تقدر تتسوق وهم يوصلوا لك، لكن اليوم إذا في جار إن اليوم لا سمح الله مش قادر ولا كذا وهو زبوننا وإلى، أنا متأكد تماما إحنا على قدر المسؤولية بمساعدته بأنه وراده تصل الدار لعنده.
0: جميل. على الأقل في في في أرضية للتعامل بهذا الشكل
2: طبعاً.
0: آخر سؤال هو اليوم أنا شفت في عروض كمان في عرض ل 27 شهر ليوم الأحد، فإيش الأبرز العروض هاي الفترة؟
2: إحنا دائما بفاجئونا بالعروض شيني إكسترا، ودائما بحكي لهم العروض في محلها ويعني وتتوافق بصراحة بالتوقيت مع حاجة الناس والوقت اللي بمر عليهم
0: حتى اليوم اللي بمر عليهم.
2: ولذلك بصراحة احنا بجوز خليني احكي انه البيج سيف دايما موجود عند شيني إكسترا. بحكي للناس انه احنا لو ما اخذنا على عاتقنا هذا الحكي كان ما كبرنا وتوسعنا واخذنا ثقة الناس. فانت اليوم عملية التسوق بتشكل جزء من كل بيت فلسطيني انه صار الممر 24 اكسترا. فهذا شيء احنا فخورين فيه بالعكس. وبحب اقدم تحيه للموظفين العاملين في شن اكسترا اللي هم زي ما بيحكوا.
0: قديش عددهم بالمناسبه؟ عندك عدد تقديري؟
2: يعني احنا عدد تقديري تقريبا بنحكي لنا عن حوالي 350 موظف.
0: ما احلاهم.
2: وفي جزء من الناس اللي احنا اخذنا مسؤوليتنا الاجتماعيه انه احنا بنشغل طلاب الجامعات والكليات بار تايم عشان يتوائم.
0: مع وعد الدوام كمان تسندهم اقتصاديا
2: 100%. فأنا بحب أوجه لهم هاي التحية، هم ربان هاي السفينة، ولولاهم هذا الحكي ما صار. وطبعا للإدارة الحكيمة القائمة على هذا الحكي بحب أوجه لهم كل الشكر والتقدير.
0: شكرا لإلك وشكرا لإلهم، يعطيهم العافية على ابتسامتهم الدائمة في وجه الناس. بكون واحد تعبان مريض لكن بيبتسم في وجه الزبون، هذا بنسيه كتير أشياء. يعطيكم العافية في كل فراشن إكسري أستاذ خالد العريض، المدير الإقليمي لدائرة الموارد البشرية في سلسلة شيني إكسترا. أهلا وسهلا.

0: بدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أهلين الحبك وفاي ورهان العمر

يا هلا يا هلا، صباح الخيرات. اليوم الأربعاء يا شروق، صباح الفل يا ناصر الشلبي ومحمد سلامي وعلاء الزوباني ونهاد عثمان. نهاركم سعيد يا وديع الصدقة.

0: بلا طلع اسمك يا عزام وصبحنا عليك وقرأنا رسالتك أو محتواها, حكينا عن محتوى رسالتك. لا تقلق لا تقلق, هذا دليل انك بتسمعنا دايما. عاشق الراية بس مش مركز مع راية. صباح الورد يا آيات, شكرا يا شريف عجاج. ليلى زكاني رايحة تشرب قهوة عند سلفتها, تفضلي. أنا شكرا لإلك. قهوة زحمان ولا شو وضعها؟ شو سلفتك, محبتها لأي نوع من القهوة؟ صحيح السلفات بيلبسوا الذهب قدام بعض وبلشوا يجاكروا في بعض ولا لا؟ هيك بشوفهم على التيك توك. هلا هلا حسام البكري وأبو رأفت. أبو جواد بيقول لسندس جيبي بزر مشان القعدة تكمل. ستات قهوة زحمان بزر يساوي النميمة, وموضوعها يا ترى شو؟ إحنا أكيد إحنا اليوم موضوع النميمة تبع البنات والصبايا. أكاد أجزي منك يا أبو جواد أنت سيرتك اليوم رح تيجي, إذا طنت دانك كون سندس بتحكي عنك. صباح الخير للخالي وصال من بيان ومها, شكرا على حسن الضيافة والاستقبال. صباح للخالي منار, خالته منار. صالح دويكات, نهارك انت والمستمعين كلهم صبابة. ام عارف عطاري نفس الاشي, انت وام جهاد الاسم كل ما بعد له لام عارف او ام جهاد بيرجع لي, فانا مش عارف شو المشكلة عند على الواتساب, ليش ما بعدل الاسامي, بعض الاسامي ما بعدلها. ام مريم بتودي صباحها من الاردن الى فلسطين للوالد العزيز ولاخواتها, ان شاء الله نشوفك قريبا يا ام مريم هون في فلسطين. صحيح الجسر صار غلبه, طول عمره غلبه, بس هذا لا يعني ننقطع عن بعض. لانه كانوا كتير يجوا على الضفه الغربيه ويحملوا معهم بن زحمان, وين رايحين مسافرين مع كميات من بن زحمان, فزحمان فتح لهم فروع في الأردن وذهب إلى أبعد من الأردن إلى البحرين, وقريبا إن شاء الله توسع في مناطق أخرى. سلام, أنت شايفتك زي أم العروس. تعرف أم العروس بالضبط كيف؟ أم العروس بتكون ولا عليها ولا شغلة, بس مشغولة, رايحة جاية, تعبانة, شو بتعملي؟ ولا إشي, من المطبخ للغرفة للصالون بس ما عندها إشي تعمله. هي العروس بنتها, يعني العروس في الصالون وما عندها حدا. طب شو مشغول يا حجة؟ هلو. وإنت شو مشغول؟ عندك عروس؟ إن شاء الله, بس إنت مش أم العروس, بتصير أبو العروس لسه قبلة وقبلة, ما عندك شو ولا شغلة ولا عملة ولا إشي تعمله. نور بدها تعمل منسف. أبو خالد الخراز صحة وهنا على المنسف. هلأ سؤال, بدها تفلفل الرز تبع كامولينو الحب القصيرة على المنسف, وهل رح تستعمل الجنيدي الجميد؟ الله يفك أسر بشار الحاج من أجنسن يا ابن أخوي, صح؟ مرام إن شاء الله يا رب كل الأسرة. يلا إلى طول كرم لعند عزام وأنس رداد والبقية, نشوف شو طبيعة الأسعار اليوم بالنسبة للخضار والفواكه, عليها تغيير, ارتفاع, انخفاض أم استقرار يا أشرف عودة الله.
1: صباح الخير إليك لجميع المستمعين. نتكلم الآن من مدينة سوق تركرم, 23 شهر يوم الأربعاء. راح ننتقل إلى الأسعار من صباح هذا اليوم في هذا السوق. عندنا البندورة الكرتون قطف من 45 ل 60 ما يقرب 10 كيلو. بندورة حب 40 شكل كرتوني، بندورة قطف ألف بوكسات من 80 إلى 90 شكل، صندوق الخيار الألف 15 شكل، صندوق العجمي الألف من 10 إلى 15، صندوق الكلاسيك الألف من 13 إلى 15، كيلو البطاطا 3 شكل، الرفيع المحاشي 15، الكساء الألف من 70 إلى 80 شكل، في بعض الكساء 50 شكل 40 شكل، كيلو الفاصوليا الخضراء 6 شكل، كيلو الفاصوليا الصفراء 8 شكل، الجنب الخضر الألف من 30 إلى 35 شكل، فلفل الحار الألف 20 شكل، 8 حبات زهرة ألف 30 شكل، 5 حبات ملفوف ألف 15 شكل، صندوق الذرة من 40 إلى 45 شكل، 8 خسات 15 شكل، صندوق الشيشك المخلل 30 شكل، ملفوف السلطة 6 حبات 20 شكل، ملفوف الأحمر 6 حبات 25 شكل، بكرتونة البصل ما يقارب 18 إلى 20 كيلو من

0: رجعنا لنفس الأغنية هاي اللي كل الرجال بتمنوا يصيروا خيالك. فش فك عنها. انت بتقبل تكون خياله؟ لا. شكرا يا أمجاد مناصرة. ما انت يا اما بتجيبي لي اتناول واكل واتذوق هاي المطبق او ما بتبعتي لي صورة الاشياء الزاكية. اختاري مين بدك. محسوبك على لا يا عبود, احنا بدنا اياك تشارك وتسمع التنين في واحد. ما بهم مقصور وما للمهم تشوفك حتى. معلش الغلطات كبيرة يا ميسرة, ممكن تكون غلطات كبيرة عادي, بس فكرة انه انا اسف بتخفف شوي من قسوة الغلطات. شكرا يا مهند, يومك ان شاء الله بيكون انت كمان سعيد لطيف وجميل. ابو ادم من جنين بيصب عليك يا زياد بريكي. والله يا ريتني اكون معاكم يا ميمونة, بس للأسف صعب اكون معاكم في جلسة اليوم, بس انتوا انبسطوا احكوا عنا قديش بدكوا, احنا كل ما زنت داني بعرف ان انكم تحكوا علي. اليوم انتوا المرشحين الوحيدين للكلام عني, احكوا بالخير. انا بعرف انه اذا ام رواد موجودة ما بتسترجوا تحكوا بالله بالخير. ما عاد فيني اتمهد يا قولي لا اتسهل. الله يرضى عليك تتسهل, الله معك. ابو احمد لسه قلقي لي على ما اعتقد, ما حسب معلوماتي ما عندهم فرع بالشني اكسترا, بس ان شاء الله مخطط القادم سلفيت كمان بيت لحم طول كرم ثم قلقي لي ان شاء الله.
1: رايا لا تفكر في تبديل المحطة. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان, خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق, عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان, معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك, افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً, أونصة ذهب شهرياً, واثنين كيلو ذهب, نص كيلو بنهاية شهر 6, نص كيلو بنهاية شهر 9, وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية, افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026, خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي مائل ومثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلوا أيامكم زورونا،
0: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا.

خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: فينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: عمليا هو الواحد بعيش مرة واحدة الأولى والأخيرة. أحلى صباح برعاية البريق، منتجات التنظيف التي تطغى على رائحة المنازل وكل مكان بالعطور. بنك القاهرة عمان. سكوت سكوت سكوت، لما سرت الملوك بتمر من عند الزغلول. شركة مجمع سيلة الظهر بتقدم لكم كمان فستق مشرح اسمه فستق الضيافة لعوش الأكل. ممنوع تكفي حياتك، لا تخلي البيتنجان يغيب عن سفرتك. البتنجان وتحديدا امتبى البتنجان الجنيدي. الشيني اكسترا اليوم فريش، خضار وفواكه فريش طازة بأقل سعر في كل الفروع. في بندورة، في خيار، في أفوكادو، في خوخ، في تفاح، في موز، في رمان، في جوافة، في قرع، بطيخ وبن وشوكولاتة زحمان. لأنه ما بينفع نقول بن زحمان بس، بن زائد شوكولات. أم مصطفى إن شاء الله المرة الجاية بتعملوا الجلسة أنتوا الصبايا والستات لأحلى صباح في مكان وسطي، وبتكونوا كلكم حاضرين.
1: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.
0: برعاية بنك فلسطين هي فقرة عمرها اللي بندور فيها على السيدات والشباب كبارا صغارا، خريجين جدد اللي عندهم مشاريع وأفكار مشاريع بلشوا بتنفيذها وتطبيقها والشغل عليها. هذه الفقرة كانت لمشاريع كبيرة للشركات، وكمان ضمت في طياتها ناس منتجين صغار ومنتهي الصغر، بالإضافة إلى الجمعيات التعاونية والجمعيات الخيرية التي تعمل سلسلة من السيدات، مجموعة من السيدات على إنتاج معين. اليوم رح أزور منطقة بزارية، تحديدا في منطقة نابلس، إلى جمعية بزارية التعاونية وجمعية خيرية. طبعا هم جمعيتين في واحد. الست مرهفة حسين معنا وهي رئيسة الجمعية. صباح الخير ست مرهفة. أم رمزي
2: يسعد صباحك. يسعد صباحك. صباح الخير.
0: هلا هلا، يسعد صباحكم، يعطيكم العافية ويطول بعمركم إن شاء الله يا رب. أنا برأيي أنه كل قرية مهما كانت صغيرة أو كبيرة أو متوسطة المفروض في جمعيات تعاونية، جمعيات خيرية تشتغلها هدول السيدات، يوحدوا جهودهم علشان يقدروا يطلعوا بنتيجة حلوة ومرتبة. إذا في البداية أم رمزي سألناكي عن تأسيس الجمعية، متى، كيف كانت الظروف، من وين إجت الفكرة، شو اللي خلاكم تأسسوا هاي الجمعية؟
2: يسعد صباحكم جميعا. طبعا الجمعية كانت فكرتها نابعة من الاحتياج اللي للقرية بسبب الظروف والإغلاقات اللي كانت في الانتفاضة الأولى. فطبعا احنا شكلنا مجموعة نساء مشان نسهل على السيدات داخل القرية من الوصول للمدن الثلاث اللي بتتوسطها قرية بزارية اللي هي جنين، نابلس، طول كرم. فطبعا احنا قمنا بهاي الفكرة في 2000 رخصنا كجمعية يعني تعاونية في 2005.
0: 2005 كانت هي البداية يعني الفعلية؟ لا،
2: البداية الفعلية كانت بال 2000، الترخيص قانوني
0: 2005.
2: 2005
0: يعني كان كل ما ذلك كنتوا تشتغلوا وشغالين، ولكن موضوع الترخيص هو اللي كان
2: مؤجل تحت إطار يعني معين. فإحنا حبينا نكون تحت إطار معين اللي هي وزارة العمل، فرخصنا واشتغلنا بشكل قانوني مشان يكون الشغل صح.
0: هذا معناها بنحكي عن خبرة ما شاء الله طويلة عندكم.
2: الحمد لله 26 سنة.
0: 26 سنة. كم عدد السيدات اللي لما تأسست الجمعية كانوا موجودين، وهل زاد العدد مع زيادة السنوات؟
2: طبعا أكيد، نتيجة الحمد لله للنجاحات للأثر اللي حققناها. احنا بلشنا ب 44 سيدة، حاليا 112 سيدة.
0: كلهم من بزارية ولا المناطق كمان في قرى؟
2: بس في ثنتين يعني هن الأصل من بزارية والجوزين.
0: ما شاء الله برا. يعني هنحكي عن غالبية الستات ما شاء الله معناها منضمين لهذه الجمعية.
2: نعم. هلا نعم.
0: مجال عمل الجمعية إيش يعني منذ البداية حتى الآن؟ هل التصنيع الغذائي ولا في قطاعات محددة أنتم مهتمين وبتشتغلوها أكثر من غيرها؟
2: كانت في البداية هي يعني كنا نعمل زي حلقات ثقافية للسيدات صحية نعمل أيام طبية، نعمل دورات مثلا تجميل، دورات خياطة، دورات تصنيع غذائي. كنا في البداية هيك، وبعدين حصلنا على المشروع نحل في البداية 20 خلية نحل.
0: نعم.
2: لعشرين سيدة. احنا كنن اول اشي كنن 20 سيدة اللي حضرين الدورات، فأعطونا 20 خلية نحل، فاقترحوا علينا انه هدول يتوزعن على 20 سيدة.
0: حلو.
2: فاحنا بيننا احنا كنا لا، اذا بدنا نوزعها كل واحد خلية نحل ممكن يموت انه يروح يعني، وانا ما تعرفش كل واحد
0: نوحد الجهود. نعم.
2: فاحنا عملنا شو، وزعنا 10 وخلينا 10 كمشروع.
0: حلو، فكرة حلوة.
2: العشرة اللي وزعناهن كلياتهن راحن تلفن، والعشرة الأساس اللي إحنا خليناهن للمجموعة الحمد لله حاليا 55 خلية.
0: ما شاء الله، دليل إنه الواحد لما الإيدين بيشدوا بعض وبيشتغلوا مع بعض أكيد بيكون أكيد يمكن النتيجة مضمونة أكثر.
2: قوة.
0: طبعا
2: الاتحاد قوة. طبعا
0: توحيد الجهود دائما أفضل. من 10 إلى 55 خلية اليوم.
2: 55 خلية نحن. نعم.
0: وهذا النحل طبعا احنا بنحكي عن كل منتجاته يسوق، بتسوقوه
2: يسوق داخل الجمعية وخارجها كمان.
0: داخل الجمعية عندكم مقر في بزاريا،
2: عندنا سوبر ماركت هو
0: بيسوق.
2: المشروع الأساسي للجمعية اللي هو سوبر ماركت. طبعا أنا حكيت لك في البداية إنه مشان نسهل على السيدة إنها توصل المدن لتلبية احتياجاتها، فإحنا لبينا لها الاحتياجات سواء مواد تنظيفية، مواد عفوا منظفات أو أدوات منزلية أو ملابس أو مواد تموينية، كلياته في داخل الجمعية عبارة عن مول.
0: نعم.
2: مصغر.
0: يعني أول مشروع من مشاريعكم نعدهم ما شاء الله، الخلايا النحل والسوبر ماركت.
2: عملنا دكان صغيرة.
0: نعم.
2: كانت دكان صغيرة مساحة 4x4 يعني بس.
0: واليوم
2: الحمد لله اليوم 300 متر
0: ما شاء الله
2: طابقين عندنا سوبر ماركت.
0: سوبر ماركت وملابس واشياء تانية،
2: ملابس ادوات منزلية منظفات احذية كل شيء كل شيء.
0: يعني مول مصغر، مول صغير.
2: نعم.
0: موجود
2: مصغر
0: في بزاريا.
2: بالزبط.
0: جميل.
2: آه.
0: وتستفيد منه 112 عضو سيد زائد اهالي البلد.
2: كافة.
0: طبعا اهالي البلد.
2: المجتمع المحلي. ايوه.
0: بيكون في اسعار تمييزية للجمعية التعاون ولا بتبيع زيها زي أي سوبر ماركت عادي؟
2: والله لا، أنت عارفي إحنا في فلسطين يعني الأسعار محروقة تقريبا.
0: نعم.
2: بس بشغلات بسيطة جدا شو بنقدر إحنا معانا مجال، مثلا العسل إحنا بنتحكم فيه للأعضاء، بنعطيني مثلا ب70 ب60، أما لغير الأعضاء أو من خارج البلد بنبيع ب100.
0: هلأ يعني النحل والاهتمام فيه وبالخلايا كلها أنتوا بتقوموا فيه من الألف للياء، أنتوا السيدات.
2: نعم. كانت عضوة الله يرحمها، وبعدين يعني كانت يعني بجوز 10 سنين وهي ماسكة المشروع، بعدين في سيدات برضو مساكن ورجال.
0: المنتجات الأخرى الموجودة في السوبر ماركت أكيد في أشياء تانية بتنتجوها أنتوا كمان غير العسل؟
2: في أجبان وألبان، في زعتر، في مخللات. كلياته شغل سيدات في البيوت وبنسوق لهم.
0: طبعا هاي الصناعات الغذائية التكميلية هاي اللي بتعملها الستات أكيد، ويمكن يكونوا 112 يمكن يكون غيرهم بيشتغلها صح؟
2: طبعا غيرهم. ما مش ضروري إنها تكون عضوي يعني، وغير أعضاء.
0: نعم.
2: كمان.
0: نعم. عندكم خطة
2: طبعا أخرى، بنجيب مشاريع يعني بنجيب مشاريع للسيدات، تمكين للمرأة مثل اللي هي اللي الأغنام، يعني في سيدة ما شاء الله عندها حاليا 50 رأس غنم يعني من 4
0: ما شاء الله،
2: من بلشت ب4
0: يعني. وين بتشوفوا فرصة؟ وين بتشوفوا فرصة؟
2: وجبنا آبار منزلية 35 بئر منزلي كمان، يعني مشكورين لكل حدا دعمنا، مشكورين بدون استثناء يعني المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الهيدرولوجيين، الوزارة الزراعة، مشكورين يعني، وآسفين إذا يعني نسينا حدا.
0: يعني احنا بنحكي عن ما شاء الله، احنا بنحكي عن جمعية تعاونية لكن هي تخدم كل البلد وكأنها مؤسسة رسمية من المؤسسات الرسمية في البلد.
2: لما صحيح احنا تخدم كل المجتمع على الجائزة الأولى على مستوى آسيا
0: ما شاء الله كتعاونية.
2: كتعاونية حاصلين على الجائزة الأولى على مستوى آسيا
0: ما شاء الله. عملكم رائع، والفكرة رائعة إنه مش بس كمان جمعية تخدم أعضائها وكمان المجتمع المحلي بشكل عام، وين حدا بإمكانه يعمل إشي.
2: صالة أفراح، حصلنا على صالة أفراح من الصندوق العربي الكويتي بمساحة 600 متر.
0: إن شاء الله ما بننسى إشي كمان إم رمزي.
2: لا، وكمان حصلنا من اليو أن دي في على مقر، لأنه مقرنا مستأجر، مقر للسوبر ماركت من الصندوق العربي، من اليو أن دي في عفوا.
0: واو ما شاء الله، هذا كله في بزاريا الشغل.
2: كله في بزاريا، نعم.
0: يعني أنتوا بتعادلوا ما شاء الله مؤسسات أكبر من هيك، أنتوا شغلكم يعادل مؤسسات كبيرة.
2: احنا طموح نصير إن شاء الله مثل السويديين، نعتمد كل شيء على التعاونيات.
0: إن شاء الله إن شاء الله، ليش لا؟ خطتكم إيش؟ ممكن التوسع لمجالات زراعية ولا لا؟ يمكن بزارية مش كتير زراعية إلا بزيتون أو شيء زي هيك، لأنها طبيعتها جبلية.
2: إحنا تمتلك الجمعية 7 دونمات زيتون.
0: حلو كمان، ها كشفنا كمان مشروع. فتوسع الزراعي كمان في بالكم، ممكن يكون توسع في منتجات تانية.
2: إن شاء الله بس يصير عندنا مية.
0: إن شاء الله ان شاء الله بصير في ماي.
2: يعني كانت السنه ازمه مياه عندنا خانقه يعني عن جد.
0: ان شاء الله بتهون وبتتسهل. انا بشكرك لوجودك معنا ست مرهفه، بتمنى لكم التوفيق ما شاء الله عن عملكم.
2: انا بشكركم يعني اللي اهتميتوا فينا ووصلتوا صوتنا، ومشكورين جدا.
0: احنا هذا دورنا ان لم يكن يعني مقصرين كمان. كل التحيات لكم في جمعيه بزاريا التعاونيه ولل112 سيده، كل التحيات ومنشد على ايديكم.
2: تحياتي حبيبتي،
0: يسعد صباحك. شكرا،
2: مع السلامة.

وجدان من بيت مريم بدهياني أحضر فيديو. وجدان يا وجدان استني, شو هذا الكرشات والفوارغ والمتوفر في الفارعة دوار العين؟ يعني بدك ياني أكل فوارغ وكرشات؟ مش فاهمة عليكي, ولا أنت بتشتغليهم يا وجدان؟ لا ما هو ما بنفع أني تقولي لي شوف الفيديو, لازم تعطيني فكرة. صباح الورد لمنير أبو غليون اللي بيحكي لي دائما أنا في شيني إكسترا الخليل, عشان هيك منور شيني إكسترا الخليل في وجودك.

0: الأحلى. أهلا بإسماعيل الترابي. صباح الورد يا مجدي فرج. يعني إن شاء الله يا مجدي أنا بدي أنقل ملاحظتك لشيني إكسترا بخصوص إنه ياريت يكون في فرع قريب على بير زيت أو روابي. هاي راحت راحت لإلهم رسالتك. جواد أبو الجود بعت لي هاي الأغنية. أي أغنية؟ كيفك يا ساهر الحاج؟ جمعة أبو آدم بصب على إبراهيم. زيادة عمر صباح الفل. رائد يا صباحك زغلولي. مجدي مرايطة صباحك فريش منتعش. شباب شركة بيان بكر، عماد الرعد وبراء وأحمد فالح، يا نهاركم نهار الفروت أب. السندس بتقول تفضلي انت وسلام وفادي، اهلا وسهلا. اما الرجال ما دون ذلك ممنوع. انا ما بدي احرق يا سندس، انت شو محضره للبنات وللصبايا اكلات واشياء؟ ما بدي احرق، خليهم مفاجاه. بس في حلو. صباح الورد لسهيل بسأل شو موضوع بكرة؟ ما بعرف والله، لسه ما حددناه ولا فكرنا فيه بكرة. أنا بفكر بكرة ببكرة بكرة. أبو وسيم، إحنا يا أنس دائما مبسوطين إنه أنت أنس رداد بنبه عليك يا سندس وضيوفها ما تشهي الرجال بكرة والشباب، بس بدهم يبعثوا لي الصور إلي. أوكي أنس، نصبح على سوسن من كفر جمال، منقولها صباحك بنكهة ورائحة بنكهة ورائحة البن، بن زحمان. شكرا لناصر منصور، بعت لنا صورة برتقال أخضر لساته. أبو سرة هذا من وادي قانا صح يا ناصر؟ هذه خيرات فلسطين، برتقال أبو سرة. أبو علي ذياب بيقول أحلى إشي لما تصحى من النوم بتلاقي أم علي حضرت لك فطور دسم، وبعد الفطور تكون تركض على وراك ورا الباب وراك عشان تعطيك كاسة بن زحمان. مدلل أبو علي مدلل. أنا مبسوطة كتير يا مراء منك بتحضري كل يوم أحلى صباح في مشغل أبو عدي الفقيه، ومع شاي الضيافة وقهوة زحمان عاملين ميكس أحلى صباح. ماشي يا إم جهاد، اعمل اللي بدك إياه كعك، بس أنا المطبق نفسي فيه خليها في بالك، كل ما حدا أكل من المطبق إم جهاد يقول إنه أنا نفسي فيه. المزاج فوق فوق من قلة الشغل عند أبو رند. ما تطلعوش على الأشياء سلبية، عادي خليها فترة راحة نقاها. شو يعني ماشي يا كاظم السير؟ والله لا رح نمل ولا نكل ولا نشبع من رز الضيافة. أماني زيد شكرا. علاء ياسين صباح الفل. أنا بمزح معكم أكيد يا إم رواد، أنتي والبقية رح تجيبوا سيرتنا بالخير. غادة بتسأل شو برنامج بكرة، لسه ما فكرنا يا غادة يا سعادة. ثريا بتقولك يا نجاح كل العالم بكفة وزعلك بكفة تانية. أحمد النبالي بيشبه رايا مثل مرسيدس، جو أرض بحر. بس مرسيدس عندها إشي في البحر؟ عندها طبعا يخوت، بس مرسيدس ما أنتجت لسه طيارات. سامحني. إذن الحكمة خربت يا أحمد. يعني فيك تحكي راية مثل صاروخ توماهوك، الله يبعده عنا، إن شاء الله يضرب اللي صنعوه توماهوك. أبو الناجح عبد الباقي بيقول الجو حلو في أريحة، درجة الحرارة 39، صباح لشركة تقنية للأسفلت، مهوني مهوني إن شاء الله. شريف، ما بإمكاني أسمع رسائل صوتية اليوم. فهد، بشكرك يا ناصر على الرمان. أبو آدم، صباح الفل. صباح الورد يا محمد. أم جهاد، لا تبعتي، اوعي أنا بمزح معاكي، احنا عملنا اليوم نكتة اليوم على مطبق أصلا بنصح. موظفي مشغل الريان بصب عليكم أحمد أبو طول لحالكم، وملك التاكسي والطلبات خدمة 24 ساعة وائل أبو عمر، لا خوف عليكم إذا كان لديكم. وبعت لنا أحمد أبو طول صورة راس خروف وفوارغ، وبقول مشان الله حدا يعزمنا. ليش ما تعزم حالك أنت؟ يعني أم حسن زهرة أو غيرها يعزمك، بس أنت أعزم حالك. محمد عبد الباقي بيطلب بكرة يكون حلقة حلوة. حاضر، إنح نحاول تكون حلوة. إيمان، إيش المطبق؟ المطبق مش عارف شو أوصف لك إياه، أكلة إيش؟ فوتي على اليوتيوب أو فوتي على فكرة، المطبق ممكن يكون بيعملوه أشياء مالحة وممكن أشياء حلوة، فممكن حلويات وممكن زاكي، يعني إشي أكل زاكي. في عندكم كمان الصفيحة اليافوية، أنا من الصفيحة زاكية لا أنا ما بحبها، بس الصفيحة اليافوية لا يعلى عليها من كتر ما هي زاكية، كتير كتير زاكية، أوصيكم بتناولها. أبو جواد بيقول بكرة اعملوا حلقة عن سلبيات وإيجابيات. سلبيات وإيجابيات مين؟ شو؟ لا يا أم جهاد، ما رح نحكي عن الميراث، ولا رح أجيب سيرة الميراث، ولا رح أطب في هذا الموضوع، لأنه الرجال الذكور ما كانوا متفاعلين بالشكل اللازم. هذا دليل أنه كل واحد بيخبي لجواته، ما بده يعطي خواته من الميراث. هنا هيك فسرتها. عزام، مشتاق لك يا سلام، يعني صار ثلاث مرات بعت لي أقول لك أنه مشتاق لك، سأشوفك، سمع صوتك، سمع صوتك، أي سمع صوتك، طب مش صوتك، سمعنا صوت بشبه صوتك. ولا فيش لصوتك شبه كمان كمان، بدنا صوت أقوى. آخر رسائل من مرام لثريا في عصيرة، صباح الورد لبنات مشغل ثريا. إم مصطفى، يا بي أنتوا شو بتسألوني عن موضوع بكرة قبل بيوم؟ يا الله استنى أشوف، أفتش في عقلي شو ممكن نعمل بكرة برنامج. والله ماني عارفة. حبوا نحكي عن نقل الحكي ونخصصها أكتر كمان نروح لزاوية الرجال اللي بحب نقوله حكي، يعني بيقولوا النسوان بنقوله حكي وهيك، بس الرجال يا الله ما أبشعوا لما يكون نقل حكي. يعني ممكن يكون هذا الموضوع مطروح على الطاولة بكرة، النميمة وكترة الحكي ونقل الحكي بين الناس والتبهير وعمل مشاكل بينهم. من محمد الخليلي بتقول صفيحة اليافوية اللي بتعملها بس أم عماد، واقطع عن تجربة، أنا ما دقت من إن عند أم عماد، لازم أجرب. اللي حارم خواته يا أحمد حسابه عند ربه، شو بدنا نحكي؟ بس هذا الموضوع طرحناه أكثر من مرة، وبناء على رغبة المستمعين الخميس الماضي طرحناه، ولكن أنا ما عجبتني التفاعل، يعني ما المستمعين مش مشجعين لهيك قضايا وقصص جدية. خلود ناجي بتقول لي مرة طرحت موضوع طلبات الجيران اللي ما بتخلص واستغلال الجار والتعامل معهم، يعني بس احنا ما شفناها ظاهرة يا خلود، انه مش كل الجيران، يعني ما في منقول 50% من الجيران بطلبوا اشياء من جيرانهم اليوم، بس ممكن نفكر بطريقة كيف نحكي عن علاقة الجيران ممكن، او الاذى بين الجيران، بس مش بكرة. اللي متشتاق يتقطف زيتون بقولكم أبو علي ذياب يتفضل بكرة معزومين كلكم على الزيتون، بس بدري يا أبو علي، بدري كتير، السندس كانت مش هي تيجي على الزيتون. يلا يما أنا تعبت اليوم، بس أنا تعبت، ما في الحمد لله على السلامة، ما في سلامتك أبدا. مطلوب الاختصار في الاعتذار، اختصر اختصر إذا أنت غلطان، وجيب للمدام هدية، واحدة من الأفكار اللي ممكن تجيبها سمارت من البريق. هلأ قلب الحب اللي على الشاشة لازم تجيبه، هذا تحصيل حاصل، لكن سمارت وألترا سمارت مسحوق الغسيل لازم يكون حاضر على هدية الاعتذار. ماشي يا شباب،
1: خلاص انا وانت حبيبي ما فيش حاجه.
0: يا سلام على الجوافه الطازه عند ناصر، ناصر انت بس بتشهينا، انا ما بحب الجوافه بس منظرها حلو.
1: في الدنيا وصلها انا ليك وعمري ما اكون يا حبيبي.
0: مع ودائع بنك القاهره عمان، خلي مدخراتك جزء من الخطه القادمه. اسالوا كيف ليش وين من خلال الموقع الإلكتروني لبنك القاهرة عمان أو صفحته على فيسبوك. عن جد عن جد، سكوت سكوت سكوت، لما تيجي سيرة الملوك، ملك ملك الزغلول، ملك المشاوي، ملك اللحمة، ملك الهبرة، ملك الضيافة، قصدي يعني ضيافتكم، تضيف الناس، ملك الابتسامة، الملك اللي يبحث دائما عن رضاكم، زبائن الزغلول في كل مكان، أهلا وسهلا فيكم اليوم وبكرة وبعده والسبت والأحد والاثنين والثلاثة الجاي. يا سلام على رشفة القهوة بعد المشاوي، تحديدا بعد المشاوي بحاجة لتهضيم الهضم، صفر سعرات حرارية تقريبا في قهوة زحيمان، قهوة سريعة التحضير، اشتروها اطلبوها توصل لعندكم من اي مكان في الضفة بعشرة شيكل بدل 20 من خلال تطبيق زحيمان. قلت لكم عن الفستق الحلبي المشرح من الضيافة من شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، هذا ابن جيرانهم لرز الضيافة، الفستق المشرح حالف الرز ما يطل إلا عليه ضيافة فستق. عجينة المطبق يا شباب وصبايا، عجينة خاصة بدها طحين الضيافة، عجينة المطبق بدها حليب، أنا عن غيب بقولكم ما بعرف كيف تنعجن، بس بعرف إنها بدها حليب، أكيد حليب دافي، أكيد بدها حليب الجنيدي الطازج الفريش، اثنين في عرض متواصل. في الشيني إكسترا متعة التسوق في كل الفروع، إيش بدك تشتري اشتري، بدك خضار اليوم موجود، العرض كمان على عرض التوفير الكل ربحان على عشرات الأصناف ليوم الأحد. إبراهيم طموس أنت رسالتك بتنشاف، ونص وخمسة، وتحية لبسملة وإن شاء الله ربنا بشفيها يا رب. شكرا يا أم محمد الخليلي. شكرا يا مصطفى. يعني أحمد منيح أنك أنت تحليت من عند وائل وهي جايب لك حلوان وأنت ماكل ومبسوط، بس إحنا ضلينا بدون حلوان، حلواننا مؤجل إلى ما بعرف متى. فادي ماضي، سلام الأطرش، وأنا بتمنى لكم نهار سعيد كتير كتير كتير وحلو كتير كتير كتير. نجوى الحمدان، إلى اللقاء.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.

في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على رايا FM.

0: مدين جوال كل يوم جديد.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: بلدنا مليانة طاقات بتستحق الفرصة، منتجات، خدمات وحرف بإبداع فلسطيني وبنفتخر فيه. كل مرة بتختار المحلي انت بتدعم فكرة وبتشجع نجاح وبتساهم ببناء مستقبل أفضل.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أنا أريد.
0: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطنين صباح اليوم في قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مركبة في منطقة مواصي خان يونس الشمالية جنوب قطاع غزة. شرفت الاحتلال تشرع اليوم بهدم منشآت زراعية وسكنية في منطقة رأس الطويل في قرية عابة جنوب شرق جنين. قوات الاحتلال تعتقل صباح اليوم الأسير المحرر فارس محمد أنيس فريحات من بلدة اليامون غرب جنين في مقتحمت عدة قرى وبلدات غرب المدينة. الهيئة العامة للشؤون المدنية تعلن استكمال استعداداتها لموسم قطف الزيتون للعام 2026 من خلال سلسلة من الإجراءات والترتيبات الميدانية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات ذات العلاقة بهدف دعم المزارعين وتسهيل وصولهم إلى أراضيهم وضمان انسيابية موسم القطاف خاصة في المناطق التي تتطلب ترتيبات مسبقة. حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات BDS تطلق حملة لجمع التواقيع على عريضة تطالب بالتحرك لتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة بالتزامن مع أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إن طهران تواصلت مع الولايات المتحدة في نيويورك عبر وسيط قطري ونقلت شروطا تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات ووقف ما وصفتها بأنها أعمال عدوانية أمريكية. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي يقول إن روسيا تعتزم شن هجوم كبير مجددا على بلاده وذلك في تصريحات نشرت يوم أمس. متوسط أسعار الديزل في الولايات المتحدة يسجل مستوى قياسيا عند 6.52 دولارات للجالون للمرة الأولى في تاريخ البلاد. أسعار النفط تراجعت اليوم مع استئناف السعودية تشغيل خط أنابيب شرق غرب إلى البحر الأحمر بالتزامن مع تنامي الآمال بإحراز تقدم دبلوماسي لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران عبر محادثات تجري في نيويورك. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك بالمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46. أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: تحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم اجعلني ممن لزم ملة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الاستمساك بسنته، وأعوذ بك من الانحراف عما جاء به. اللهم اعصمني من شر الفتن، وعافني من جميع المحن، وأصلح مني ما ظهر وما بطن، ونق قلبي من الحقد والحسد، ولا تجعل علي تباعة لأحد. اللهم إني أسألك الأخذ بأحسن ما تعلم، والترك لسيء ما تعلم، وأسألك التكفل بالرزق، والزهد في الكفاف، والمخرج بالبيان من كل شبهة، والفلج بالصواب في كل حجة، والعدل في الغضب، والرضا والتسليم لما يجري به القضاء، والاقتصاد في الفقر والغنى، والتواضع في القول والفعل، والصدق في الجد والهزل يا رب.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل على الواحد الثاني المخصوص بالسبع المثاني السر الساري في منازل الأفق الرحماني القلم الجاري بمداد المدد الرباني على طور العقل الإنساني صلاة تتجدد بتجدد رحمتك عليه وانتهاء نورك وسرك إليه، فهو ألف أحديتك وحاء وحدانيتك وميم ملكك ودال دينك، ألا لله الدين الخالص. فقد أخلصت الخالص القائم بالدين الخالص وأضفته إليك، فصل يا رب على من قام بما أضفت إليك على التحقيق، فأتم دينك وبلغ رسالتك وأوضح سبيلك وأدى أمانتك وأقام البرهان على وحدانيتك وأثبت في القلوب أحديتك، فهو سرك المصون بهيبتك وجلالك المتوج بنور أسرارك وجمالك. بل صلي ربي عليه قدر مقامه العظيم لديك وعلى قدر عزته عليك.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: الجودة بتنعرف بالتجربة والثقة بتكبر مع كل مرة بنختار الصح. المنتج الوطني أثبت حضوره لأنه صنع بإتقان ووصل لكل بيت بثقة. خلي دايما من ضمن اختياراتك لأنه بيستحق.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: الساعة الآن 1:00 ظهرا.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد،
0: أريد. طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
0: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
9: رايا دوت بي أس.
8: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
9: من أجلك أنت.
0: في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس 1:00 ظهرا على رايا أف أم.
10: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومتابعينا عبر شبكة رايا الأعلامية في الواحدة الإخبارية في متابعة لأبرز الملفات. الانتخابات التشريعية الفلسطينية استحقاق انتخابي في ظل واقع استثنائي. الشتاء يقترب ومصاد الموت تهدد غزة، أكثر من 2000 مبنى آية للسقوط و250 بحاجة لإزالة عاجلة. فلسطين في الأمم المتحدة، غياب عن القاعة وحضور في قلب النقاش. تفاصيل هذه الملفات مستمعينا بعد موجز لأهم الأخبار مع زميلة نجوى الحمدان.
11: مساء الخير أسماء لك ولكافة المستمعين وأهلا بكم. استشهاد مواطنين وإصابة آخرين قبل ظهر اليوم في غارة شنتها طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مركبة مدنية في مواصي خان يونس. قوات الاحتلال تهدم اليوم منازل وبركسات وحظائر وآبار مياه تعود لمواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل. شبكة المنظمات الأهلية في غزة تقول إن أكثر من 75% من الخيام تضررت وتحتاج إلى الاستبدال بشكل عاجل مع اقتراب الشتاء. رئيس حزب إسرائيل بيتنا فيكتور ليبرمان يقترح إسناد إدارة الضفة الغربية المحتلة إلى الجانب الأردني. الوزير الإسرائيلي المتطرف تامار بن كفير يعلن عن رغبته في تولي حقيبة وزارة جيش الاحتلال في الحكومة الإسرائيلية القادمة، ويقول إن لديه خططا تتضمن نزع سلاح أجهزة الأمن الفلسطينية وتشجيع الهجرة الطوعية للشعب الفلسطيني. المكتب الأممي أوتشا يحذر من تصاعد التهجير القسري وعنف المستوطنين وهدم المنشآت في الضفة المحتلة، معلنا عن تهجير الاحتلال 4300 مواطن منذ مطلع العام الجاري. التلفزيون العربي الجديد يفيد بتشكيل تحالف سياسي في القاهرة لخوض الانتخابات التشريعية القادمة، يضم الملتقى الوطني الديمقراطي والتيار الإصلاحي في فتح وحركتي حماس والجهاد الإسلامي على أن يعلن عنه رسميا في الأيام القادمة. لجنة الانتخابات المركزية تعلن بدء استقبال طلبات الترشح لعضوية المجلس التشريعي، وذلك لمدة 12 يوما بدءا من السبت القادم وحتى مساء السابع من الشهر المقبل. لجنة الانتخابات الإسرائيلية تقرر منع النائب عوفر كيسيف من المشاركة في انتخابات الكنيست، وتواصل تداول بشأن شطب ترشح سامي أبو شحادة وقوائم المشتركة والموحدة والتجمع. بيانات الشحن تفيد بأن 3 سفن تحمل سلعا أولية عبرت مضيق هرمز أمس، انخفاضا من 4 سفن في اليوم السابق وأقل من المتوسط المتحرك لعشرة أيام ماضية والذي بلغ نحو 15 سفينة. أخيرا، صحيفة The Athletic تكشف عن ارتفاع إجمالي ديون نادي برشلونة الإسباني إلى 2,600,000,000 يورو. نهاية الموجز، قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة وفي الواحدة الإخبارية، عودة إليها الآن.
10: شكرا نجوى، وإلى تفاصيل الواحدة الإخبارية. وبعد سنوات طويلة من غياب المجلس التشريعي، تعود الانتخابات الفلسطينية للواجهة مع اقتراب موعد الاقتراع المقرر في 28 من تشرين الثاني، لكن هذه المرة في ظل مشهد فلسطيني شديد التعقيد بدءا من تداعيات العدوان على قطاع غزة، مرورا بالاقتحامات الاعتداءات والاستيطان في الضفة، وصولا إلى التحديات المرتبطة بمشاركة القدس. أيضا ننتقل في هذه اللحظات إلى المحلل السياسي، معنا عبر الخط الهاتفي أستاذ عادل شديد. يسعد أوقاتك.
2: مساء الخير،
10: أهلا فيك معنا بهذه اللحظات أستاذ عادل. يعني وفي الحديث حول إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية لهذا العام، كيف يمكن أن نقرأ توقيت هذه الانتخابات التشريعية في ظل هذه المرحلة السياسية التي يعيشها الفلسطينيون، التي يمكن القول عنها بأنها الأكثر تعقيدا في ظل ما يجري على أرض الواقع في الضفة، قطاع غزة والقدس أيضا؟
2: يعني هو واضح أنه الوضع الفلسطيني هو الأصعب والأعقد منذ 100 عام، يعني منذ بدء المشروع الصهيوني لم تمر ظروف يعني أكثر تعقيدا وصعوبة على الشعب الفلسطيني مثل الظروف الحالية. ولكن أن تجري انتخابات أو لا تجري حتى لحظة ليس معروفا، يعني موضوع الانتخابات وعدمه فلسطينيا ليس مرتبطا بمرسوم من هنا أو من هناك، بقدر ما أن الموضوع بحاجة إلى توافق إسرائيلي إقليمي دولي أوروبي أمريكي، وهذا يكشف مدى الحالة الضعيفة التي وصلنا إليها كفلسطينيين، أننا لسنا قادرين على أن نحدد إن كنا قادرين أن نذهب للانتخابات أم لا. يعني هذه يعني أحد أو إحدى مؤشرات حالة الضعف التي وصلنا إليها، والتي أيضا يعني لولا قبول طرف فلسطيني ما على إلغاء الانتخابات وإسقاطها من الوعي الفلسطيني لما وصلنا إلى ما نحن عليه من 20 عاما لم تجري انتخابات، وعدم إجراء الانتخابات أدى أو ساهم على الأقل لإيصالنا إلى ما نحن عليه الآن من حالة انقسام وحالة ضعف، ولم نعد قادرين على أن نبت في القضايا حتى الداخلية الفلسطينية، لأن قيادي ليست منتخبة لن تكون قوية أمام الإسرائيلي وأمام العربي وأمام الأوروبي وأمام الممول وأمام الأمريكي، ستكون قوية على شعبها وستكون ضعيفة جدا أمام الآخرين، وهذا يعني شجع الآخرين على إبقاء الأمور على حالها وأد دافع أيضا أطراف فلسطينية أن تبقى مستحوذة ومسيطرة على القرار الفلسطيني. بالتالي ما لم تجري انتخابات، حتى لو أجرت انتخابات، ما لم يصبح موضوع الانتخابات جزءا من ثقافة الشعب الفلسطيني ونظامه السياسي الأصيلة، أنه كل 4 أعوام يتوجه الفلسطيني للصندوق، تبقى مسألة بعيدة عن الفهم والتفسير أننا مجتمع ديمقراطي أم لا، وأن هنالك قيادة شرعية أم لا. القيادة الشرعية التي تخرج من الصندوق وبعد 4 أعوام بالضبط بدون زيادة تعود إلى الصندوق لكي يحكم عليها من قبل الصندوق إن كانت جديرة بتجديد شرعية أم لا. وللأسف الشديد هذا لم يحدث حتى اللحظة، وهنالك أجيال لم يعني لم تشارك بالانتخابات نهائيا.
10: نعم، يعني أستاذ عادل نحن نقول بأنه لا يوجد هناك قرار حتى الآن بإذا كان هناك إجراء أم لا للانتخابات. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي قرار رسمي والموعد محدد لهذه الانتخابات اليوم. يعني إذا تم إجراء هذه الانتخابات، هل نرى بأن الفلسطيني والشعب الفلسطيني بحاجة فعلا لهذه الانتخابات؟ ولماذا؟ هل هذا سيغير من الواقع السياسي الفلسطيني إذا ما يعني تم إجراء هذه الانتخابات؟
2: يعني أولا ليس بالضرورة أن تغير الانتخابات الواقع السياسي. ذهبنا بال2005 وال2006 إلى الانتخابات لكنها للأسف لم تغير، يعني وأدت، وأحد الأسباب التي أدت إلى ما حدث بال2007 هو كان يعني عدم استيعاب بعض الأطراف الفلسطينية للانتخابات ونتائجها. بكل الأحوال يوجد قرار بإجراء انتخابات في 28 من الشهر المقبل، ولكن كما تحدثنا إجراء الانتخابات وترجمة هذا القرار أو هذا المرسوم لا تعتمد فقط على القرار الفلسطيني، إنما تعتمد على التوافق الإقليمي، الموافقة الإسرائيلية. بدون موافقة إسرائيلية لا يمكن أن تحدث انتخابات، والدليل أنه آخر مرات كان فيها حديث عن انتخابات كان يتم الإلغاء بناء على أن الإسرائيلي رفض إجراء الانتخابات في القدس أو رفض إجراءها في مناطق ما. ولكن السؤال هل ستغير أم لا، هذا الموضوع متروك. ولكن السؤال الذي يطرح اليوم بالنقاش الفلسطيني، هل بالفعل الشعب الفلسطيني اليوم بحاجة إلى انتخابات أم بحاجة إلى الخروج من هذا المأزق، من وضع غزة الذين يعني عجزت أو فشلت، أو العالم بأكمل وأولهم الدول العربية والجامعة العربية من أن تدخل كأس ماء وعلبة دواء إلى قطاع غزة؟ صحيح أنه وضعنا بحاجة حلول، ولكن أيضا بدون انتخابات وإعادة السلطات إلى المواطن إلى الشعب الفلسطيني لا يمكن أن نذهب باتجاه الحلول المطلوبة، لأنه تبقى الأمور في حالة انقسام، يبقى كل طرف غير مقبول على الآخر، ونبقى في حالة تشرذم وفي حالة ضعف. بالتالي لا يمكن فصل المسار الحياتي والخدماتي للفلسطينيين هنا بالضفة وهناك في غزة دون أن تكون قيادة فلسطينية.
10: يعني هذه الانقسامات هي التي تؤثر بشكل يعني دعنا نقول سلبي على مجريات هذه الانتخابات وإجراء هذه الانتخابات.
2: يعني عدم وجود قيادة متفق موحدة متفق عليها من قبل الفلسطينيين تبقى ضعيفة أمام الأطراف العربية، وتبقى أضعف أمام الأوروبي، وأضعف أمام الأمريكي، وأضعف وأضعف أمام الإسرائيلي. بالتالي مربط الفرس ونقطة الانطلاق منا كفلسطينيين أن نخوض الانتخابات ليس مطلوبا أن نتحد، ليس مطلوبا أن نتفق على برنامج سياسي، ولكن مطلوب أن نذهب باتجاه انتخابات تفرز هذه الانتخابات قيادة شرعية تتعامل مع الآخرين أنها منتخبة وقوية وقادمة من الصندوق وتعكس آراء الشعب الفلسطيني وإرادته. وبالتالي بدون هكذا قيادي لا يمكن لنا أن نتفق على برنامج، ولا يمكن لنا أن نجند الأنظمة العربية التي أصلا تخضع للتأثير والإملاءات الغربية الأوروبية والأمريكية. بالتالي موضوع الانتخابات ليس ترفا أو أنه والله الشعب الفلسطيني صاد، أو أنه كما يقال الدول الأوروبية المانعة اشترطت استمرار تقديم معوناتها ودعمها بإجراء انتخابات وأن نكون أمام قيادة شرعية. صحيح هذا موضوع ضروري، ولكن الأهم من ذلك وهو الموضوع السياسي مستقبل الشعب الفلسطيني. غزة اليوم دمرت، الضفة الغربية لم يبقى مليمتر واحد لم يصادر من قبل المستوطنين، وبالتالي نريد قيادة منتخبة قوية لتقرر إلى أين نذهب.
10: نعم. إذا أشكرك أستاذ عادل شديد المحلل السياسي، كنت معنا في هذه اللحظات عبر شبكة رأي الإعلامية، شكرا لتواجدك معنا بهذه اللحظات. إذن نتواصل معكم مستمعينا في ملفات أخرى بالواحدة الإخبارية، وفي الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم إلى نيويورك لمتابعة أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحضر فلسطين

0: في الأمم المتحدة كان الغياب الفلسطيني هذه المرة هو الحاضر. الرئيس محمود عباس لم يتمكن من الوصول إلى نيويورك للمشاركة شخصيا في اجتماعات الجمعية العامة بعد أن رفضت إدارة ترامب منحه تأشيرة دخول في قرار هو الثاني من نوعه خلال عامين بحسب تقارير أممية ودولية. لكن الغياب هذه المرة لم يمنع الصوت الفلسطيني من الوصول إليها، إذ صوتت الجمعية العامة بأغلبية 152 دولة مقابل 3 للسماح للرئيس بالمشاركة عبر كلمة مسجلة. وبالفعل شارك عباس عبر الاتصال المرئي في اجتماع رفيع المستوى عقد على هامش أعمال الجمعية العامة بدعوة من السعودية وفرنسا وبريطانيا وكندا وبمشاركة أمين عام الأمم المتحدة وعدد من القادة والمسؤولين. الاجتماع حمل عنوان الطريق إلى الأمام بعد عام على إعلان نيويورك وخطة السلام الشاملة التي طرحها ترامب ذات 20 نقطة، وتركز على مستقبل المسار السياسي وإنهاء الحرب على غزة وإبقاء حل دولتين مطروحا كإطار حل. الرئيس محمود عباس في كلماته تحدث عن الاعتراف المتزايد بدولة فلسطين، إذ أصبح عدد الدول التي اعترفت بها إلى 160 دولة. كما طالب في كلمته بتحرك دولي لوقف الاستيطان والضم ووقف اعتداءات المستوطنين ومنع مخطط إيوان في القدس المحتلة والتهجير، إضافة للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة والتي تتجاوز 6 مليارات دولار. وفي المقابل لم تكن القضية الفلسطينية حاضرة فقط في الكلمة الفلسطينية، فمنذ افتتاح المناقشة العامة تصدرت غزة وحل الدولتين جانبا مهما من خطابات قادة العالم. أنطونيو غوتيريتش دعا لوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وأكد أن العنف والتهجير والتوسع الاستيطاني في الضفة المحتلة يهدد بإبعاد المنطقة أكثر عن السلام، كما حذر من اختفاء حل الدولتين. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقد العجز العالمي أمام ما يجري في غزة، فيما ركزت خطابات أخرى على ضرورة وقف الحرب والحفاظ على إمكانيات قيام الدولة الفلسطينية قابلة للحياة. أما في ذات القاعة فشهد خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موقفا لافتا مع انسحاب الوفد الإسرائيلي من الجلسة خلال الكلمة التي تحدث فيها أردوغان عن غزة وانتقد سياسات إسرائيل وسمى الحرب حرب إبادة. وبينما تستمر اجتماعات الجمعية العامة حتى 28 أيلول، تبدو القضية الفلسطينية حاضرة في أكثر من مستوى، في الكلمات والاجتماعات الدبلوماسية وفي النقاش حول حل الدولتين والخلاف حول حق الوفد الفلسطيني في الوصول إلى مقر الأمم المتحدة. المشهد هذا العام يحمل مفارقات واضحة، فالرئيس عباس منع من الوصول إلى نيويورك، لكن الجمعية العامة فتحت له المجال ليتحدث أمامها، ووصلت الكلمة إلى اجتماع شارك فيه العديد من قادة الدول. ويبقى السؤال الذي يخرج من قاعات المنظمة الأممية إلى ما هو أبعد، هل تتحول كل هذه المواقف والاعترافات والدعوات السياسية إلى خطوات فعلية تغير الواقع على الأرض، أم ستظل القضية الفلسطينية حاضرة في خطابات العالم بينما يستمر الواقع في اتجاه مختلف، العنف والمزيد من الاستيطان والقتل والتدمير.
1: معكم مستمعينا في أبرز وآخر الملفات، معنا في الواحدة الإخبارية والمهندس ناجي سرحان الوكيل السابق لوزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة يتحدث عبر إذاعتنا ويقول بأن أكثر من 2000 مبنى متضرر وأي للسقوط يتحول إلى مصائد موت مع اقتراب الشتاء، بينما نحو 250 مبنى بحاجة إلى إزالة عاجلة فيما تهدد الأمطار والرياح بانهيارات شديدة وجديدة فوق السكان وسط غياب الإمكانات اللازمة لمعالجة هذا الخطر المتفاقم. التفاصيل وما تحدث به المهندس سرحان عبر إذاعتنا.
2: في فصل الشتاء تزداد سقوط المباني، يعني في الوتيرة السابقة كانت يعني يمكن كل أسبوعين نجد هناك انهيار لبعض المباني أو أجزاء من المباني، يعني حتى الآن هناك 65 شهيد و 270 إصابة نتيجة لانهيار المباني. بطبيعة الحال مع سقوط الأمطار سوف يؤدي إلى مزيد من اللي سقوط هذه المباني ومزيد من الشهداء والإصابات. يعني مدينة غزة هي أكثر الأماكن التي بها يعني

0: مباني خطرة، لأن الكثافة السكانية يعني الأكثر هي موجودة في المدينة، وبها اللي هي عديد من المباني المتضررة، يعني باقي قطاع غزة أصبح خيام، يعني مناطق مملوءة بالخيام، لكن مدينة غزة يوجد بها بعض المباني، وبالتالي هي الأكثر عرضة لمثل انهيارات المباني، بالإضافة إلى بعض المباني في شمال قطاع غزة، في خان يونس، في منطقة الوسطى، لكن غزة هي المرشحة أكثر لعمليات اللي هي انهيارات المباني. للأسف الإمكانيات محدودة جدا وقليلة جدا، وبالتالي يعني عندما تصير الكارثة تتباعى يعني ما بقي من معدات وفرق الدفاع المدني للمساعدة، ولذلك يعني دائما أعداد الإصابات والشهداء تكون أكثر لقلة هذه الإمكانيات. لكن احنا نأمل بأنه الآن أصبح يعني بعد انهيار مبنى السعادة، عمارة السعادة، أصبح هناك يعني اهتمام أكبر من المؤسسات الدولية، من المؤسسات المانحة في هذا المجال. لذلك يعني هناك أصبحت خطة من الكثير من المؤسسات بإعادة يعني دراسة هذه المباني، حصرها. هناك يعني الجهات المختصة تقوم بعملية انذار وإخلاء لهذه المباني، وتوفير اللي هي أماكن في المخيمات، واستخدام أحيانا يكون يضطر إلى استخدام يعني نوعا ما من القوة لإجبار الناس يعني التي تسكن في مباني خطرة إلى الانتقال إلى مخيمات، لأنه للأسف يعني المواطنين، كثير من المواطنين يجازفوا بأنفسهم بحياتهم ويبقوا في هذه المباني ظنا منهم أنها لم تسقط يعني إلا متأخرا، ولكن هناك الجهات المختصة يعني لديها حملة ولديها جهد يعني نلاحظه في عملية معالجة هذا الملف بأكثر بطريقة أكثر جرأة، وب يعني توفير يعني المحافظة على حياة المواطن.
1: بهذا الملف مستمعينا نصل معكم إلى الختام في الواحدة الإخبارية، وللمزيد على رأس الساعة في أبرز وأهم العناوين والأخبار وعبر رايا دوت بي أس. إلى اللقاء.

0: في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على راية أف أم.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: راية دوت بي أس
1: بوابة الوطن من أجلك أنت.

خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: أحد معارضنا وموزعين المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: لما بدك تحلى الأيام بوابة البيك بتعطيك التمام.
2: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إلو مثيل. نابلسي تركي
1: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
2: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلوا أيامكم، زورونا،
2: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا،

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
2: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سينشئ قوة للذكاء الاصطناعي للإشراف على تنظيم القطاع، وأنه سيعين في الوقت القريب مسؤولا عن الذكاء الاصطناعي سيعرف باسم قيصر الذكاء الاصطناعي. ترامب أعلن أيضا أن القوة ستتعامل مع الآثار السيئة للذكاء الاصطناعي في إطار قانون العقوبات الحالي في الولايات المتحدة. أعلنت بغداد عن فتح 70 مسارات ترانزيت دولية جديدة خلال 8 أشهر ضمن جهود العراق للتحول إلى مركز إقليمي للخدمات اللوجستية بين الخليج وتركيا وأوروبا وتنمية القطاعات غير النفطية. ويعمل العراق على ترسيخ موقعه كمحور للنقل والترانزيت بين المناطق الثلاثة عبر تطوير شبكة النقل البري والموانئ وربطها ضمن منظومة نقل متعددة الوسائط.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
5: رايا دوت بي أس،
4: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

الجنيدي إنا كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 12:00.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
5: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: إحنا أريد.
2: أريد طور عالمك، كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
8: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تفيد اليوم بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تقول إن الأسيرة براء أبو خديجة 36 عاما من طول كرم، المعتقلة منذ 27 آب 2026، تواجه ظروفا صحية وإنسانية ونفسية قاسية في سجن الدامون وهي حامل. وفي ذات السياق، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن الحالة الصحية للأسير زياد ملكي 20 عاما من مخيم الجلزون شمال رام الله تشهد تدهورا مستمرا في ظل معاناته مع مرض الجرب وغياب العلاج اللازم، وفق تقرير أصدرته الهيئة اليوم عقب زيارة محاميها لمعتقل عوفر. كما وأن أسرى قطاع غزة في سجن النقب يواجهون ظروف احتجاز قاسية تخللها اعتداءات متكررة وحرمان من الرعاية الطبية والاحتياجات الأساسية، وفق إفادات توثقها محامي الهيئة خلال زيارته الأخيرة. المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله يؤكد أن الترشح للانتخابات التشريعية يتم من خلال القوائم الانتخابية وليس بصورة فردية، وأن تقديم طلبات الترشح يكون في المقر العام للجنة في البيرة أو في مكتبها بمدينة دير البلح خلال مرحلة الترشح التي تنطلق السبت المقبل. موقع أكسيوس الأمريكي يكشف أن مجلس السلام بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الإعلان عن خطة تعافي لقطاع غزة بقيمة 2 مليار دولار. وكالة الصحافة الفرنسية تعلن عن هبوط طائرة تجارية إيرانية في الصين رغم التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول لوكالة إرنا للأنباء إن طهران تواصلت مع الولايات المتحدة في نيويورك عبر وسيط قطري، ونقلت شروطا تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات ووقف ما وصفتها بأنها أعمال عدوانية أمريكية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا ولطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في باقي المناطق، ويكون الجو يوم غدا الخميس غائما جزئيا إلى صافا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
3: افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
5: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
5: من

0: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة. أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل، شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أف أم.
1: وعلى نفسها جنت براقش، ومين براقش وشو القصة؟ بحسب الرواية الشعبية كان كلبة عند جماعة عايشين بقرية، وبيوم من الأيام هجم عليهم أعداء، فتخبى أهل القرية وما كان بدهم يعملوا أي صوت حتى ما ينكشف مكانهم. ولكن براقش بدل ما تسكت صارت تنبح، سمعها الأعداء وعرفوا مكان أهل القرية فهجموا عليهم. هلأ في رواية تانية بتقول إنه أهل القرية حاولوا يهربوا وبراقش ضلت تنبح لكشفت مكانهم، يعني ببساطة كانت تحاول تحميهم ولكن تصرفها هو اللي كشفهم. أحيانا الواحد بيعمل إشي وهو مفكر إنه بفيده وبالآخر الضرر بيوصل إله هو، يعني بالمختصر دير بالك، مش كل نية طيبة نهايتها طيبة.
0: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة. أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل، شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أف أم.
2: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا رايا أف أم.

0: 2026 خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1805-66-66-6 أو 1805-66-66-6.
1: إحنا ما بنصنع منتجات وبس، إحنا بنصنع قصص نجاح. كل مشروع وطني بدأ بحلم وكبر بدعم الناس، واليوم دورك يكون جزء من هاي القصة. اختار المنتج الوطني لأنه كل نجاح بيستحق فرصة.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية،
3: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.
4: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. رايا دوت بي أس. الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي أس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الصحة النفسية، قد يؤثر التوتر المستمر في النوم والمزاج والتركيز والصحة العامة، لذلك خصص وقتا للراحة والنشاط الذي تستمتع به، وحافظ على تواصلك مع الأشخاص الذين تشعر معهم بالراحة. وإذا استمرت مشاعر القلق أو الحزن وأثرت على حياتك، فاطلب المساعدة من مختص، فهي خطوة مهمة وليست علامة على الضعف.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رائع.

0: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
5: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
6: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا.
7: Stand by for action.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: السياسة النفطية الاستعمارية وما بعد الاستعمارية في الخليج العربي للمؤلف باتال داغان، كتابنا لليوم والصادر عام 24/20 ألف ميلادي، ليناقش واحدة من أعقد الأمور وأكثرها حساسية حول العالم، إذ يقول داغان في هذا الكتاب بأن النفط إنما يأتي في قلب القصة المرتبطة بالاستعمار والنفوذ. ويتتبع الكاتب من خلال هذا الكتاب كيف تعاملت بريطانيا أولا ثم الولايات المتحدة الأمريكية لاحقا مع الثروة النفطية في الخليج العربي، ليبدأ كتابه من بنية الحكم والسيطرة ويمر بشركات النفط والامتيازات والأسواق، ثم يصل إلى الصراع بين القوى الكبرى وإلى محاولات إعادة تشكيل النظام النفطي العالمي بعد انتهاء الاستعمار المباشر. اللافت أن المؤلف لا ينظر إلى النفط باعتباره تجارة فحسب، بل يربطه ببناء النفوذ السياسي والأمني والقواعد العسكرية والتدخلات، إضافة إلى المنافسة بين العاملين والشركاء في هذا المجال، وبالمنافسة على تحديد من يمتلك القدرة على التأثير في موارد المنطقة. يتطرق الكاتب إلى تفاصيل الثروة النفطية وتعقيدات إدارة شؤونها، ويتوقف أيضا عند تأميم النفط وسلاح النفط العربي الذي استخدم ذات يوم، وصعود ما يسمى بالمنظمة العالمية للنفط أوبك، ودور المؤسسات الدولية في إدارة سوق الطاقة. لذلك يبدو الكتاب كأنه رحلة خلف الكواليس من زمن الامتيازات إلى زمن السيادة النفطية. والسؤال الذي يتركه الكاتب للقارئ الكريم واضح ومثير: عندما تكون الأرض غنية بالنفط، هل تصبح الثروة وسيلة للاستقلال أم تتحول إلى سبب إضافي لتنافس القوى الكبرى؟ ومن هذه الزاوية لا يعود تاريخ النفط مجرد تاريخ حقول وشركات، بل يصبح تاريخا للصراع على القرار والسيادة والأمن والقدرة على رسم المستقبل. وهذه هي الزاوية التي تمنح الكتاب ثقله في فهم التاريخ الجديد وتفاصيل المستجدات الأخيرة التي نعيشها اليوم، وما يجري في الخليج العربي وطبيعة علاقاته بالعالم اليوم. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: عين على فلسطين والعالم. raya.bs. الساعة الآن 13:00.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: إحنا أريد.
1: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
6: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. ارتفاع حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة إلى 73,922 شهيدا منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تقول إن الأسيرة براءة أبو خديجة 36 عاما من طول كرم والمعتقلة منذ 27 من آب 2026 تواجه ظروفا صحية وإنسانية ونفسية قاسية في سجن الدمون وهي أيضا حامل. قوات الاحتلال تقتحم مدينة سلفيت وبلدة الزاوية غربا وتنصب حواجز عسكرية في عدد من شوارعها وتمنع المركبات من المرور كما وتفتشها وتعبث بمحتوياتها وتسرق مبالغ مالية من المواطنين. لجنة الانتخابات المركزية تعلن عن بدء استقبال طلبات الترشح لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني لمدة 12 يوما ابتداء من يوم السبت المقبل وحتى الساعة 4 من مساء يوم الأربعاء الموافق 7 من تشرين الأول المقبل بما في ذلك أيام العطل الرسمية. شركات الطيران الإيرانية تلغي رحلات دولية إلى وجهات عدة تحت ضغط العقوبات الأمريكية المشددة، إذ أفادت وكالة سفر في طهران بتعليق رحلات إلى بغداد ومسقط وقطر وجورجيا وأذربيجان، بينما بقيت وجهات أخرى متاحة بينها الصين. عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي ينتقد لقاء وزير الخارجية عباس عراقجي مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف متسائلا عن الأساس السياسي الذي جرى بموجبه عقد الاجتماع. في أحوال الطقس ليوم غد الخميس يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويترى انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. هذا البرنامج برعاية
4: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
9: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
10: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.

0: يسعد اوقاتكم مستمعينا ومتابعينا عبر شبكة رايا العالمية، حلقة جديدة من بانوراما رايا. تحياتنا لكم وبرنامجنا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. وكالعادة منطل عليكم بنفس الموعد من الأحد للخميس في بانوراما رايا. ما تنسوا ترددات البث من جنين والجليل الأعلى ووسط فلسطين 98.3، شمال الضفة والأغوار 96.4، الجنوب وقطاع غزة 96.8. ويسعد مساك لنا ومسا جميع اللي عم بيسمعونا بهاللحظات.
1: مساء الخير عليك يا أسماء، ومساء الخير كمان مرة على كل الناس اللي بتسمعنا هلأ وبتستنى بالبرنامج يوم يوم الساعة 3 عشان تشوف وتعرف شو في عنا أخبار جديدة وغريبة من حول العالم، شو في أشياء ممكن يستفيدوا منها، شو في أشياء ممكن نفتح عينهم عليها. فخليكم معنا بساعة كاملة عشان نقرأ عليكم أخبار حلوة أول مرة رح تسمعوها.

0: ومعكم مستمعينا منبلش حلقتنا لليوم. أكيد منذكركم بأنه إحنا موجودين معكم كمان من خلال رايا تي في, من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رايا دوت بي أس. كل الأخبار موجودة, الموقع الرسمي لشبكة رايا العالمية, كل جديد بتلو من خلال رايا دوت بي أس والتطبيق. كمان ما تنسوا تنزلوه على هواتفكم وتفعلوا زر الإشعارات ليوصلكم كل جديد. ومنروح لأول خبر معنا لليوم, بحكي لنا هل الذكاء الاصطناعي ممكن يكون أخطر على أطفالنا من السوشيال ميديا ولا لا؟ يعني هذا نقاش, يعني هذا السؤال بيفتح نقاش جدا واسع وكبير. بحكي لنا على موضوع الذكاء الاصطناعي انه ممكن يكون خطر على الاطفال ولا لا. يعني احنا زمان كنا بالذكاء الاصطناعي نحكي على موضوع السوشيال ميديا, لانه انه ديش هي بدها حذر, بدها انتباه بالنسبه للاطفال. هلا صار موضوع الذكاء الاصطناعي, يعني صار موضوع أخطر وأخطر وأصعب. ممكن أو أصعب. بحكينا بعد سنوات من الجدل حول تأثير السوشيال ميديا على الأطفال والمراهقين, طلع تحذير جديد من مسؤول سابق في فريق السلامة والثقة في جوجل. حكى إنه الذكاء الاصطناعي ممكن يسبب مخاطر أكبر للأطفال من اللي سببتها السوشيال ميديا. الفكرة هون مش بس إنه الطفل يقعد ساعات طويلة قدام الشاشة, بل هي إنه الذكاء الاصطناعي ممكن يدخل معه في حوار مباشر وشخصي. الطفل بيسأل والذكاء الاصطناعي بيجاوبه وبنصحه وبشرح له, وأحيانا ممكن يصير بالنسبة للطفل مصدر دائم للمعلومة أو حتى للتفاعل. المسؤول السابق في جوجل اسمه توم سيجل حذر تحديدا من مخاطر زي الاعتماد الزائد على الذكاء الاصطناعي وتراجع التفكير النقدي عند الأطفال, بالإضافة لمخاوف أكثر خطورة مرتبطة بالصحة النفسية. وهو دعا شركات التكنولوجيا كمان لأنهم يجروا أقوى لإجراءات أقوى ليتأكدوا من أعمار المستخدمين ووضع أنظمة حماية أكثر صرامة للأطفال. السؤال اللي ممكن يكون اليوم قدام الأهل مش إنه هل نمنع أولادنا من الذكاء الاصطناعي, بل هو كيف نخلي الطفل يستخدمه كأداة تساعده من غير ما يتحول الذكاء الاصطناعي إلى الشخص اللي بيربيه أو بيواجهه. فهذا سؤال جدا مهم للأهل.
1: يعني السؤال كمان عميق صراحة, وبدك الأهل يكونوا كمان عندهم الدراية الكافية والمعرفة والوعي الكامل عشان يقدروا يعني يحطوا حد للذكاء الاصطناعي مع أطفالهم, أو كيف ممكن أطفالهم يتصرفوا بوجود الذكاء الاصطناعي.
0: يعني كل ما هالأمور بحسها بتصير أسهل وأصعب. صح. يعني الحياة عم بتصير أسهل علينا وبتصير أصعب بنفس الوقت. يعني ممكن الأهل يكونوا مرتاحين ومبسوطين بموضوع الذكاء الاصطناعي عم بيساعدهم بكتير أمور بحياتهم, بس يعني
1: بس
0: صعب عليهم بموضوع الأطفال
1: ممكن يستخدم الذكاء الاصطناعي. يعني
0: ما هي هاي الواحد ما بعرف شو ممكن يستخدم. صح. التليفون معه, الإنترنت موجود, السوشيال ميديا كلها موجودة, فبيصفي إنه لازم تراقب ابنك. صح. شو عم بيستخدم.
1: نرجع لموضوع الرقابة احنا. يعني الرقابة كتير اشي مهم انه الاهل مش لازم يتهاونوا فيه بصراحة.
0: يعني بعرفش قديش هلا موضوع الذكاء الاصطناعي حيكون سهل او صعب على الاطفال, خاصة بالدراسة كمان.
1: يعني الاعتماد
0: حيعطيك الجواب هلا. صحيح. بس الاهل ينتبهوا,
1: مع انه يعني هديك المرة شوف الدراسة بتحكي لك انه الذكاء الاصطناعي ممكن كتير انه يخطئ, مش لازم انه الناس
0: طبعاً
1: تعتمد عليه. يعني هذا الاشي كمان يمكن في كتير ناس مفكرته انه هو ما بيخطئ.
0: فهاي هي تنبيه صراحة للأهل أكثر.

0: طيب ونروح لكمان خبر، يعني هذا الخبر مش عارفة إذا الناس راح تنبسط عليه أو تزعل. بحكي لكم إنه ذهب للإيجار في لبنان، يعني وهاي موضة جديدة طالعة عندهم. تخيلوا تروحوا على محل ذهب، بدل ما تسألوهم بكم الطقم تسألوهم بكم أجاره لليلة. في لبنان مع الارتفاع الكبير بأسعار الذهب، بدت بعض محلات المجوهرات بتأجير أطقم وقطع من الذهب الحقيقي، خصوصا للأعراس والخطوبات وحتى المناسبات. الفكرة بلشت حسب تقارير محلية كمزحة بين أصحاب محلات الذهب والزباين، لكن مع ارتفاع الأسعار صار في أشخاص يسألوا عنها بشكل جدي، لأنه شراء طقم كامل ممكن يكلف آلاف الدولارات. وطبعا الموضوع مش مجرد خد الطقم ورجع لي اياه بكره، بالعاده الزبون بدفع مبلغ للايجار بالاضافه لعربون او ضمان مالي، ممكن يطلب منه كمان اثبات شخصيه حسب الاتفاق بينه وبين التاجر. والايجار غالبا بيكون لليله او لمناسبه محدده، وبعدها لازم يرجع الذهب بنفس الوزن والحاله. فيعني حتى الذهب صار عنده ايجار قصير الامد. مش عارفه قديش هاي الفكره ممكن تكون مجديه او قديش ممكن يعني تسهل على الناس.
1: يعني انا مش مع، لانه قديش حيصير مشاكل من وراء هاي الفكره. يعني انه الذهب يكون ايجار، بعرفش اصلا اذا المحلات ممكن كمان عندهم يعني هاي الموضة الجديدة لهالدرجة مرتاحة لهذا الموضوع او لا صراحة.
0: يعني بس بحسها من ناحية تانية انه هي يعني مش كنوع من الإحراج على الشاب أكيد لا، بس هي ممكن إنه تخفف تكاليف شوي، يعني لو بدنا نحسب إنه
1: ما بعرف، بس أنا بشوفها مش مع، أنا مش مع.
0: هو أكيد المحلات اللي عندنا برضه كمان مش مع الموضوع، بس يعني هم يحاولوا في لبنان إنهم يقللوا شوي التكاليف الموجودة والغلاء،
1: بيدوروا بكل الطرق
0: اللجوء كمان للذهب، يعني في الإشي اللي صعب الواحد يلجأ له أصلا. وخلونا هلأ نروح كمان فاصل قصير ونرجع نكمل معكم حلقتنا لليوم.
2: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، لطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
3: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو. البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس بيت إيبا الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة بتشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.

0: تنسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات لتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا.

0: التليفون 0599-420-427 أو 092-586-00. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة، شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: رجعنا من جديد مستمعينا، منكمل معكم حلقتنا لليوم من بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. طيب نكمل أخبارنا مستمعينا، نشوف شو معنا بهاللحظات وبيحكي لنا مش دايما الموبايل هو اللي بيغير مزاجك، أحيانا مزاجك هو اللي بيسحبك للموبايل. احنا متعودين دايما نسمع طول الوقت انه الموبايل والسوشيال ميديا هم السبب بمزاجنا السيء، بس كل ما زاد دواتنا على الشاشة زاد توترنا وضغطنا. في دراسة جديدة بتطرح احتمال مختلف شوي. باحثين تابعوا مجموعة من المراهقين والشباب لمدة حوالي 3 أشهر، حاولوا يشوفوا العلاقة بين مزاجهم اليومي وبين الطريقة اللي بيستخدموا فيها تليفوناتهم. المثير للاهتمام انهم لقوا انه مزاج الشخص ممكن يكون هو اللي بيأثر على طريقة استخدامه للموبايل، ومش بس العكس. يعني تخيل الواحد يصحى الصبح وهو متضايق وزهان ومتوتر ومش طايق يحكي مع حدا، واول اشي ممكن يعمله يمسك التليفون، يفتح انستغرام، تيك توك، يوتيوب، ويقلب بين الفيديوهات ويرد على رسائل، مش بالضروري لانه بده يتسلى، لكن لانه اصلا مش بمزاج منيح. الدراسة لقت انه لما يكون مزاج الشخص اسوأ من المعتاد ممكن يزيد عنده استخدام الهاتف بطريقة سلبية خلال اليوم، لكن المفاجأة انه استخدام الهاتف نفسه ما ظهر كعامل بتنبأ بشكل واضح انه الشخص رح يصحى اليوم التاني بمزاج اسوأ. يعني القصة ممكن تكون احيانا بالعكس تماما.
1: يعني بس بحس انه يعني حسب بدك تعمل على التليفون.
0: يعني انت لما تكوني متوتره بشكل كبير او هذا بتمسك التليفون او
1: يعني
0: بتبعدي عن هالشيء،
1: وبصير اقلب بالريلز، ما بحب احكي مع حدا حتى لو حدا كان باعت لي ولا يمكن.
0: يعني مزبوط، هو مش هو سبب مزاجنا السيء، مزاجنا السيء اللي ودانا على التليفون.
1: يعني
0: فهي هاي هيك الدراسه بدها تثبت هذا الشيء.
1: يعني الواحد كمان بالتليفون بفصل،
0: يعني
1: لما الواحد حياة تانية ناس، حياة ناس تانيين، يعني بتفصلي
0: أكيد لما الواحد خلص. ممكن يكون سبب في زيادة التوتر، ممكن يخلي الواحد خلص زي ما حكيت يفصل ويروح يريح راسه ويلتب أشياء تانية أكتر. فهي هاي دراسة
1: يعني
0: وحسب كل واحد
1: يعني
0: بترجع
1: في حياتنا هون إيش بنعمل، كيف نرفه عن نفسنا ونغير مزاجنا غير على التليفون.
0: أشوف الناس كيف مبسوطين
1: يعني
0: بغير
1: أقل الأشياء اللي بقدر أستخدمها.
0: نشوف الناس كيف مسافرين، كيف مبسوطين، كيف متسليين، ممكن منغير جو، ممكن تشوفي المطار.

0: طيب بهذا الخبر بحكي لكم إنه إذا كانت رجليكم على كرسي الباص رح تدفعوا غرامة. إذا كنت من الناس اللي أول ما يركبوا الباص بيرفعوا رجليهم على الكرسي اللي قدامهم فانتبهوا. في سنغافورة السلطات بتشدد على إنه عدد من التصرفات داخل وسائل النقل العام ومنها إنكم تحطوا إجريكم على المقاعد أو تاكلوا في قلب الباص، فبحسب التقارير ممكن توصل الغرامة في بعض هاي المخالفات لحوالي $400. أما إذا تسبب الراكب بتلويث الحافلة أو تصرف بطريقة ممكن تعرض غيره للخطر فالغرامة ممكن تكون أعلى بكتير وتوصل لحوالي $3,900. الفكرة عندهم مش بس المحافظة على نظافة الباص لكن كمان احترام المساحة العامة ومنع التصرفات اللي ممكن تزعج أو تضر في باقي الركاب. يعني في سنغافورة قبل ما تركب الباص اسأل حالك إنه وين لازم أحط رجلي، الجواب بكل بساطة على الأرض، لأنه ممكن تكون الرحلة القصيرة بس إذا خالفت القوانين الفاتورة ممكن تكون أطول من الرحلة نفسها. بحب هاي القوانين.
1: بحس لو هاي القوانين كلها تطبق عنا إنه أي مخالفة تدفع فيها مصاري بحس راتبنا بروح مخالفات.
0: يعني طلع كمان يعني المخالفة عالية مش إنها مبلغ رمزي أو مبلغ بسيط إنه خلص.
1: أنا بحب هيك لأنه هاي المخالفة العالية دليل على احترام الناس اللي صح. معك بالمكان اللي بيستخدموا معك المكان
0: بعدين يعني هو هذا إشي عام فهذا للكل إنه
1: بالضبط. إحنا لما نحكي يعني وسيلة نقل عامة فهي مش إلك لحالك
0: صح.
1: فبحب هذا الاشي بدل على ديش بيحترموا بعض وبيحترموا الاشخاص. يعني احنا يعني حرام احنا هذا الاشي نعممه على الكل. في كتير ناس عنا بتحترم وبتقدر وصراحة كتير في ناس خاصة لما يكونوا في باص بيحترموا كمان كبار وبيحترموا سيدات خاصة كمان. يعني هذا الاشي منشوفه
0: أكيد.
1: ولكن في مخالفات احنا لما نحكي عنها منحب نشوفها احسن عنا.
0: فيعني احنا منحب نحكي نشوف هيك مخالفات أو هيك أوضاع عنا في البلد ولا صعب اللي فيها بكفينا بهالبلد.
1: يعني إحنا بدنا نشوف نظام مطبق بدناش دفع زيادة اللي فينا مكفينا ويعني لهون بيكفي الدفع.
0: هي اختصرتها عليكم بهاي الجملة.

0: طيب نروح لخبر ثاني معنا لليوم، بس خلينا بالخبر نذكر بأنه حلقتنا وبرنامجنا بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. وترددات البث للناس اللي بتسمعنا بسياراتها، كمان منرجع ومنذكر من جنين والجليل الأعلى وسط فلسطين على 98.3، شمال الضفة والأغوار 96.4، الجنوب وقطاع غزة 96.8. مشاهدينا من خلال رايا تي في، تحياتنا لكم، ودائما خليكم بكل جديد من خلال رايا دوت بي اس ومواقع التواصل الاجتماعي، احنا كلها موجودين عليها معكم وعشانكم. خلينا نشوف هذا الخبر، احنا اللي متعودين عليه كلب الحراسة للحراسة، هذا متفقين عليه بانه البيت اللي بكونوا مدربين كلب وحاطينه للحراسة حماية للبيت،
1: اكيد.
0: بس اللي معنا بالخبر غير شكل،
1: احنا دائما اخبارنا غير.
0: بحكي لنا عادة لما حدا يدخل بيت غريب بالليل، اول اشي منفكر فيه هو انه كلب الحراسة رح ينبح ويهاجمه ويحاول يحمي البيت، بس اللي صار في كاليفورنيا كان بعيد كل البعد عن هاي السيناريوهات. لص دخل أحد المنازل، يعني مش حد جاي زيارة لسه، هو اللي موجود عشانه الكلب. لص موجود، إجا على أحد المنازل، كان المفروض أنه يواجه كلب الحراسة ناش، لكن ناش كان عنده رأي تاني تماما، بدل ما يعتبره خطر تعامل معه كأنه ضيف جديد ووصل على البيت. الكلب بلش يهز في ديله ويركض ورا اللص، والأغرب من هيك أنه صار يجيب له ألعاب وكأنه بحاول يقنعه خلص السرعة على جنب وشو رأيك نلعب شوي. صاحب البيت كان وقتها بعيد لكنه قدر أنه يشوف كل اللي بصير من خلال كاميرات المراقبة. القصة ما خلصت هون، لما وصلت الشرطة للمكان ناش كرر نفس التصرف تقريبا، بدل ما يتعامل مع رجال الشرطة بحذر أو توتر ركض ويستقبلهم، وكان حامل لعبة بتمه وكأنه بيحكي لهم أهلا وسهلا مين بده يلعب. الموقف طبعا صار حديث الناس، لأنه بدل ما يكون الكلب بطل عملية إحباط السرقة صار تقريبا أكثر شخص ودود في المكان. صاحب البيت على الأغلب بعد هالحادثة صار عنده سؤال واحد، هل عندي كلب حراسة فعلا ولا عندي موظف استقبال؟
1: هو شكله الكلب مخربش ما بين صاحب البيت اللي هو صاحبه واللص اللي جاي عنده.
0: لا، اللص والشرطة وكلهم، يعني الأفضل أنه خلص يحطه جوا البيت ويتسلى معه، لأنه
1: هو يربي بسه
0: وجوده وعدمه واحد.
1: بس حلو، حبيت انه كيف الكلب بدل ما الناس كلها تهرب منه هو كان يقرب عليهم ويلعب معهم.
0: يعني قديش عن جد يعني بعيدا عن انه كلب حراسه واللي جاي لص كتير لطيف، فحلو عن جد انه هذا الكلب لطيف،
1: يعني هو الحق صاحب البيت. الحق صاحب البيت.

0: طيب نروح لكمان خبر. بهذا الخبر بحكي لكم انه متحف بس ما فيه لوحات. تخيلوا تروحوا على متحف وتدخلوا على القاعة وما تلاقوا ولا لوحة على الحيط. في باريس طلعت تجربة فنية مختلفة تماما، فكرتها انه الزائر ما يعتمد على عيونه بس وانما على حاسة الشم. التجربة سموها فنان فرنسي بالتعاون مع خبيرة في صناعة العطور، والهدف منها تخلي الزائر يعيش العمل الفني من خلال الروائح والاصوات والاضاءة مش بس من خلال النظر. ومن أبرز الروائح المستخدمة كانت رائحة الأرض بعد هطول المطر، واللافت أنه هاي الرائحة إلها تفسير علمي، أنه لما يهطل المطر على الأرض بتطير مركبات موجودة في التربة، ومن أهمها مادة، وهي مادة بتكون فيها كائنات دقيقة في التربة وبكون إلها رائحة مميزة. العلماء بيعتقدوا أنه الإنسان حساس بشكل خاص لهاي المادة حتى بتركيزات منخفضة جدا، وهذا أحد أسباب قدرتنا على ملاحظة رائحة الأرض بعد المطر بسرعة. وهون بتصير التجربة الفنية مختلفة فعلا، إنه الزائر ما بيوقف قدام لوحة وبيسأل عن ألوانها، وإنما بدخل لمساحات أو لمساحة بيحاول فيها التعرف عن المكان من خلال الروائح. فواضح إنه الفن قرر يغير مكانه من الحيط للمنخار. يعني
1: بحس الروائح عن جد لها مكانة وخصوصية بفرنسا.
0: أكيد
1: يعني فرنسا عندها الروائح إشي بتهتم فيه بشكل كبير، خاصة لأنه أزكى العطور الفرنسية.
0: بس بحس أنه الاعتماد على هاي الأشياء على العطور أو على الأنف بشكل عام هو الإشي مش سهل، الإشي متعب، لأنه بعد عدد معين الروائح الواحد بطل يقدر يشم.
1: فهذا بيعتمد هم كيف بتعاملوا مع الإشي أو كيف يعني عاملين المتحف أو عاملين هاي الفعالية كلها بطريقة إنها عن جد تجذب الناس اللي بتزور هذا المكان.
0: بس هم يحبك يكونوا كرياتيف وصراحة ونجحوا.
1: حلو صراحة، أنا بحترم هاي الأفكار الجديدة وبتكون عن جد مميزة وحلوة. صح.

0: مستمعينا رح نكمل معكم حلقتنا ولكن بعد الفاصل خليكم على السماع.
1: شركة البركة للتأمين حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: خلي ثقتك تبدأ من هون، من خدمة محلية بتستحق، ومن حرفة بتحمل هوية، ومن مشروع وطني عم يكبر يوم بعد يوم. لأنه نجاح لما يكون وطني بنفتخر فيه كلنا.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: هذا البرنامج برعاية
6: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
1: شركة البركة للتأمين حلت البركة.

0: رجعنا لكم مستمعينا وخلينا نكمل بآخر الأخبار معنا لليوم. بحكي لنا حتى الأشياء الصغيرة جدا ممكن تخلي الواحد يتحمس أكثر. وهون يعني بهالمعلومة هاي بيحكوا لنا إنه في شغلات بحياتنا بنعملها وبنحس إنها صغيرة كتير لدرجة إنه ما إلها قيمة. رسالة خلصناها، شغلة بسيطة بالبيت، فكرة كتبناها، صورة رسمناها، أو حتى مهمة أخذت منا 10 دقايق بس دراسة جديدة بتطرح فكرة حلوة. أحيانا اللي بنحتاجه عشان نتحمس ونكمل مش مكافأة كبيرة قد ما هو إحساس اللي إنه بنعمله إلو معنى. الباحثين اهتموا بفكرة اسمها تقريبا قيمة الجهد، يعني كيف نظرتنا للشيء اللي عملناه ممكن تأثر على رغبتنا بالاستمرار. ولما الشخص يحس أنه الإشي اللي أنجزه إلو قيمة حتى لو كانت القيمة بسيطة جدا ممكن يصير عنده دافع أكبر أنه يكمل أو يحتفظ بالإشي بدل ما يعتبره مجرد شغلة عابرة. الباحثين كمان ركزوا على أنه تقدير الجهد ممكن يغير الطريقة اللي بنشوف فيها النتيجة، يعني أحياناً إحنا بنقيم الإشي حسب حجمه أو سعره أو فائدته المباشرة، لكن لما نكون إحنا اللي عملناه ممكن نشوفه بطريقة مختلفة. هون الفكرة اللي بتستحق التفكير. يمكن مرات مشكلتنا مع بعض المهام مش أنه إنها مملة فعلاً، وإنما مش شايفين نتيجتها أو قيمة هذا الإشي.
1: بتعرفي بحس إنه الواحد يقدر أصغر الأشياء اللي بيعملها، لأنه هو إذا هو ما قدرها ما يتوقع إنه حدا تاني يجي يقدرها. فبحس إنه
0: صحيح، يعني دايما خلي ثقتك بالإشي اللي أنت بتعمله وبحالك أكبر من أي تعليق ممكن أنت تسمعه.
1: صح،
0: مرات لما أنت تكون واثق من الإشي اللي عملته، واثق من حالك وأنه أنا عملت اللي علي بكل الطاقة الموجودة عندي حتى لو كان إشي صغير أنا عامله ومبسوط، أني أشوف ردة فعل عليه مش حلوة ما تخلي هالإشي
1: طبعا
0: أثر عليك.
1: هلأ هو حلو أنه الواحد يستنى رأي من حدا أو حدا كمان يقيمه، بس مش بالضرورة أنه تستنى نفس الكلمات اللي أنت بدك تسمعها منهم.
0: يكون هذا النقد حتى لو كان يعني بزعج لمجرد أنه أنا بنتقد عشان أصلح هذا الإشي مفيد، بس أنه أنا بنتقد مجرد أنه أنا أنتقد هذا الإشي لا
1: مش مقبول.
0: فدايما خلي الثقة
1: بالضبط، خلي ثقتك بنفسك عالية.

0: طيب، وإذا هيك مستمعينا بنكون وصلنا معاكم اليوم لختام حلقتنا من بانوراما رايا. إن شاء الله أنه كانت الأخبار حلوة وخفيفة واستفدتوا منها وقدمنا لكم فيها كمان نصائح حلوة.
1: يعني إحنا كمان بدنا نودعكم ونحكي لكم ما تنسوا أنه بكرة الخميس، وإن شاء الله خميسكم ونهاية الأسبوع بتكون سعيدة عليكم جميعا وخير عليكم. إن شاء الله إحنا معكم بكرة بحلقة جديدة.
0: إن شاء الله.
1: إلى اللقاء.

0: هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. أخبار، تقارير، فيديو وصور عبر موقع raya.bs.

0: الساعة الآن 4 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أنا أريد،
0: أريد. طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال على القطاع إلى 73,922 شهيدا منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تقول أن أسرى قطاع غزة في سجن النقب يواجهون ظروف احتجاز قاسية تتخللها اعتداءات متكررة وحرمان من الرعاية الطبية والاحتياجات الأساسية، وفق إفادات وثقها محامي الهيئة خلال زيارته الأخيرة. سلطات الاحتلال تهدم عشرات المساكن والمنشآت في مسافر يطا جنوبي الضفة وفي مدينة القدس، كما وتعتقل 13 مواطنا في اقتحامات متفرقة للضفة. رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري يقول إن إجراءات الاحتلال وممارساته تخنق المدينة وتعرقل حياة المواطنين في مختلف المجالات، وجاء ذلك خلال لقائه القنصل العام للمملكة السويد لدى فلسطين صوفي بيكر والوفد المرافق بحضور رئيس جامعة الشرق الأوسط الأردنية العين يعقوب ناصر الدين وطاقم البلدية. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يقول إن مزودي خدمات الطيران حول العالم ممنوعون من التعامل مع شركات الطيران الإيرانية بدءا من اليوم وتحت طائلة الاستبعاد من نظام الدولار. في حول طقس اليوم غدا الخميس يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرى انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا FM.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح

0: كانت فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالبي نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الكنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إلو مثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلو يا بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلو أيامكم زورونا،
0: حلو أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا، البيري،

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
3: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
4: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
5: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم.

0: أهلا بكم متابعينا إلى حلقة جديدة من برنامج قضايا في المواطنة، وفي هذه الحلقة سنناقش انتخابات المجلس التشريعي 2026 ودورها في تجديد الشرعيات وإعادة بناء القدرة الوطنية. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة. وفي إطار حلقتنا هذه نرحب بضيوفي عبر الهاتف السيدة رتيبة النتشا، عضو المكتب السياسي لحزب فدا. أهلا بك سيدة رتيبة.
1: أهلا فيك وبجميع المستمعين.
0: وأرحب كذلك بالسيد محمد البدن، مدير دائرة الشباب في المجلس الأعلى للشباب والرياضة في الجنوب. أهلا بك سيد محمد.
2: أهلا بك بكل المستمعين.
0: أهلا بكما مجددا. يعني دعيني أبدأ معك سيدة رتيبة فيما يتعلق بهذه الانتخابات التشريعية المقبلة، ما الذي يجعلها تتجاوز كونها استحقاقا انتخابيا إلى فرصة لإعادة بناء الشرعية السياسية؟
1: يعني أول شيء نتمنى أنها تكون الانتخابات قادرة على بناء شرعية سياسية، لأنه برضو الانتخابات من ناحية الإجرائية والفنية هي فعلا تجدد يعني الشرعيات، تعيد سلطة الشعب لاختيار المؤسسات، لربما تجدد أيضا في الوجوه والدماء في المنظومة السياسية وفي الخطاب السياسي، ولربما أيضا تمنح قدرة برلمانية على سن التشريعات وإعادة سن التشريعات إلى الشعب وإلى مجلس الشعب بدل أن تكون بقرارات رئاسية. ولكن يعني شرعية للنظام السياسي أعتقد تحتاج إلى عمق أكثر من مجرد إجراء الانتخابات، تتعلق بظروف إجراء الانتخابات وبالبيئة السياسية الحاضنة لهذه الانتخابات، وأيضا حتى المنظومة القانونية التي ممكن أن تحفظ هذه الانتخابات ونتائج هذه الانتخابات، حتى نستطيع أن نقول بأن هذه الانتخابات فعلا ستجدد الشرعية ليس فقط في مرحلة صندوق الاقتراع والمرحلة الفنية، وإنما في قبول النتائج وفي إعادة إنتاج النظام السياسي بشكل يتيح فعلا للشرعية أن تعود للمواطن الفلسطيني ورغبات المواطن الفلسطيني وإرادته.
0: نعم، يعني دعيني يعني أبقى في هذه النقطة. قلتي بأنه موضوع الانتخابات وموضوع الشرعية بحاجة إلى عمق أكثر، بحاجة إلى منظومة قانونية وإلى بيئة سياسية. كيف يمكن أو ما المطلوب لتكون هناك حقيقة شرعية أو تجديد للشرعية؟
1: يعني أنا بتحدث يمكن صندوق الانتخابات هو الخطوة الأولى، ولكن الخطوة الثانية هي قبول نتائج الانتخابات. إحنا انصدمنا في 2006 في الانتخابات أنه فعلا العملية الانتخابية تمت، كان هنالك صوابية في الإجراءات وفي الفرز والعد وإخراج النتائج، ولكن لم يكن هنالك فعلا استعداد وبيئة سياسية لتقبل نتائج الانتخابات، لم يكن هنالك بيئة قانونية لحماية نتائج الانتخابات بشكل كبير جدا. وبالتالي اليوم التخوف الأساسي، بجانب طبعا التخوف الموجود عند الجميع أنه ربما لن تجرى الانتخابات وقد يتم تعطيلها، سواء كان بسبب الظروف الإقليمية أو حتى بسبب ظروف الاحتلال ونقص السيادة الفلسطينية أو حتى لأسباب إقليمية داخلية أخرى. ولكن في حال حدثت هذه الانتخابات فعلا كان من المفترض قبل هذه الانتخابات أن يكون لدينا مثلا قانون للأحزاب الفلسطينية، أن يكون لدينا انتخابات تشريعية ورئاسية على الأقل إن لم تكن متزامنة، أن يكون هنالك إعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية، وأن يكون هنالك لربما توافق وطني لقبول نتائج الانتخابات. وهذه كلها أمور كان من المفترض تهيئتها قبل إعلان موعد الانتخابات. وأنا لا أتحدث طبعا عن رغبة في تأجيل الانتخابات، أنا على الأقل بقدر أحكي أنه في عندي أنا اليوم 1.5 مليون ناخب لم ينتخبوا من قبل، عمرهم تحت 38 سنة، يعتبروا الانتخابات مطلب وحق شرعي لهم لإدماجهم في هذا النظام السياسي، وهم يشكلوا يعني لربما يعني أكثر من نصف الناخبين بقليل، وبالتالي هم من حقهم أن يخوضوا هذه التجربة وأن يكونوا جزء من اختيار المؤسسات التمثيلية للشعب الفلسطيني، وأن يكون أيضا جزء من هذه المؤسسات بشكل كبير جدا، إضافة لأنه هو مطلب يعني شعبي واسع جدا لكل فئات المجتمع الفلسطيني بضرورة تجديد يعني الشرعية الفلسطينية عبر صندوق الانتخاب، ولكن أنا أتحدث عن البيئة الحاضرة للانتخابات قبل صندوق الاقتراع وبعد صندوق الاقتراع.
0: سيد محمد، يعني هذه الانتخابات كيف يمكن لها أن تسهم في إعادة بناء ثقة بالمؤسسات وتعزيز قدرتها على اتخاذ القرار وإدارة الأزمات؟ يعني نعلم بأن هناك اليوم فجوة ما بين المؤسسات الرسمية وكذلك المواطن، هل لهذه الانتخابات أن تردم هذه الفجوة إن صح القول؟
2: يعني أولا دعني أتحدث أن تجري خير من أن لا تجري،
0: بغض
2: النظر عن دورها وإسهامها في تقليص هذه الفجوة أو لا بشكل كبير، يعني تبقى هذه المسألة مسألة نسبية. ما أريد أن أقوله أن غياب هذه الانتخابات لفترة زمنية طويلة، أكثر من 20 عام لم تجري هذه الانتخابات، غياب دورية هذه الانتخابات جعل المؤسسات الموجودة مؤسسات مهترئة، غير قادرة على القيام بدورها ولا وظائفها، غير قادرة على أصلا التواصل بشكل صحيح مع الجمهور الفلسطيني، غير قادرة على تلبية احتياجاته، غير قادرة على الحديث بشكل إيجابي، خلنا نتحدث عن هذه الاحتياجات وكيف يمكن أن تسهم في إيجاد

0: صراحة، وسلوكهم غياب هذه الانتخابات هو يعني غياب قدرة الناس على تقبل الاختلاف، غياب القدرة على تقبل الاختلاف يعني عدم قدرتنا سواء على الصعيد السياسي أو على صعيد المؤسسات أو على صعيد الناس على إدارة هذا الاختلاف. الاختلاف شيء طبيعي موجود في كل المجتمعات وفي كل الدول عند كل الناس وفي كل المؤسسات، ولكن كيف يدار هذا الاختلاف؟ كيف يسهم المواطن في أن يحول هذا الاختلاف داخل هذه المؤسسات من حالة تنافسية ومن حالة صراع على السلطة إلى حالة صراع في بناء هذه السلطة وبناء مؤسساتها في تعزيز الثقة فيها؟ يعني 20 عام، نتحدث عن 20 عام لم يشارك المواطن في اختيار المؤسسات التنفيذية التي تقوم أو التي تشارك في تشكيل الحكومات أو تدير الحالة الفلسطينية حتى الحالة التشريعية فيها. لأن إذا احنا بدنا نتحدث عن المجلس التشريعي يعني نتحدث عن دور أساسي له في انتخاب أو في انتداب أو في تعيين السلطة التنفيذية التي يجب أن تمارس هذا الدور الذي له علاقة بحياة الناس. أصلا شكل النظام السياسي حقيقة عندنا مش واضح بالقانون، بوثيقة الاستقلال هو برلماني، بالشكل الحالي هو نظام رئاسي، بالشكل مجلس الوزراء الذي يقوم بدوره هو نظام مختلط، يعني غير واضح شكل. وبالتالي هذه مهمة أساسية حتى يستطيع المواطن الفلسطيني أن يثق وحتى أن يمكن تقليص هذه الفجوة الكبيرة الموجودة ما بين المواطن والمؤسسة. إحنا كمان لازم نبني ونحدد شكل النظام السياسي عشان نقدر نبني هاي المؤسسات، عشان نقدر نجدد الشرعيات، عشان يكون في مساءلة في كل العالم في البرلمانات بغض النظر عن شكل النظام السياسي في مبدأ اسمه الحد والتوازن. أنا هذا المبدأ بالجامعة بال2008 درستني يا دكتور في مادة القانون الدولي. شو الحد والتوازن؟ هو الحد الذي يكون به يعني دور المجلس التشريعي في الحد من تغول السلطة التنفيذية إذا جاز التعبير، أو الحد من استفرادها بكل السلطات والصلاحيات، والتوازن أي إيجاد العلاقة المتوازنة بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. كمان أتفق مع قضية حماية هذه الانتخابات من الناحية القانونية، يعني كمان ضعف هذه المؤسسات يعني ضعف القانون، وبالتالي ضعف حماية كل ما يمكن إنجازه سواء بالانتخابات أو بأي طريقة أخرى.
1: نعم، يعني سيدة رتيبة، إذا ما تحدثنا عن القضايا التي ينبغي أن تكون اليوم في صلب البرامج الانتخابية للمرشحين بعيدا عن الوعود الانتخابية العامة، ما طبيعة هذه البرامج التي من المفترض أن يتم تسليط الضوء عليها الآن؟
2: شوفي، يعني إحنا في عنا خلينا نحكي أزمتين أساسيتين، أزمة كرامة المواطن اللي مفقودة تماما مع غياب موازنة عادلة، مع غياب موازنات تهتم مثلا في قطاعات تعزز صمود المواطنين مثل قطاع الزراعة على سبيل المثال، أو حتى القوانين المتعلقة بالاستثمار. احنا في عنا أزمة أساسية متعلقة في كرامة المواطن في التشكيلات النقابية وفي حق الضمان الاجتماعي وحفاظ على حقوق العاملين بشكل أساسي. أعتقد أن المواطن الفلسطيني يضع الأمور المتعلقة بكرامة المواطن الفلسطيني بمعنى المحددات المتعلقة بالحياة اليومية سواء كان اقتصاديا أو اجتماعيا ضمن أولوية الثانية بعد الأولوية الأولى، وهي خط المواجهة السياسي. المجلس التشريعي هو جزء من المجلس الوطني الفلسطيني، والحالة الفلسطينية بكل ما يعني نراه اليوم من صعوبات اقتصادية واجتماعية وحتى تعثر بدء العملية التعليمية في المدارس هو مردودة طبعا غياب أفق سياسي وغياب لربما رؤية سياسية لمواجهة الاحتلال فيها إشراك الشعب. بمعنى أنا ما بتحدثش إنه يعني يمكن الرئاسة في عندها خطة والله عبقرية جدا لمواجهة الوضع الحالي، ولكن الشعب لا يعلم عن هذه الخطة شيء. وبالتالي المجلس التشريعي والوعود الانتخابية في المجلس التشريعي يجب أن تضع بجانب يعني كرامة المواطن والبرامج الاجتماعية والاقتصادية التي تحفظ كرامة المواطن بشكل أساسي وتجد يعني سبل للتخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية وأزمة البطالة أحد هذه الأزمات، أيضا أن تضع لربما رؤية سياسية لمواجهة خطة الحسم الإسرائيلية وخطة سياسية لمحاولة الوصول يعني إلى حلم الدولة الفلسطينية، على اعتبار أن أصلا ما نقوم فيه اليوم

0: هو تأسيس للدولة الفلسطينية، والمجلس التشريعي هو أحد المؤسسات التي نبحث فيها عن الدولة الفلسطينية المستقبلية التي تحفظ كرامة المواطن.
1: سيد محمد، يعني اليوم هل يمكن أو كيف يمكن للمجلس التشريعي القادم في حال أجريت هذه الانتخابات أن يساهم في الرقابة على إعادة إعمار قطاع غزة وضمان شفافية إدارة المساعدات وأموال الإعمار برأيك؟
2: يعني أحد أهم الإنجازات من وجهة نظري ووجهة نظر كثير من الناس اللي أنا زي ما بشوف أن وجود أو انتخاب المجلس التشريعي هو أولاً انتصار في قدرة هذه المؤسسة ومشروع ذا الوطني في أن يعيد نفسه لممارسة دوره في قطاع غزة، للأسف الذي يسيطر عليه الآن ما يسمى بمجلس السلام، وهذه حالة خطيرة لها علاقة أيضا بضعف القدرة الوطنية مش على صعيد الجبهة الداخلية، كمان احنا بدنا نحكي عن الجبهة الخارجية، وبالتالي كيف يمكن أن يمارس هذا الدور؟ أنا أعتقد أن دوره مش بس في إعادة الإعمار وإدارة هذه العملية الطويلة، بل أيضا في أن يعيد نفسه ليمارس دوره الوطني ودوره التشريعي ودوره القضائي ودوره الرقابي ودوره التنفيذي الذي يخرج من صلب هذه المؤسسة التي تعتبر هي الأهم. ثانيا، لما نحكي عن مجلس تشريعي اليوم نحكي عن قوائم، لأن النظام التمثيل نسبي، وبالتالي أن يعاد أبناء قطاع غزة قياداتهم الشابة، نسائهم وشبابهم وكل مكونات المجتمع، سواء قوة مكونات اجتماعية أو قوة سياسية جديدة أو موجودة على الساحة الفلسطينية، أن تمارس دورها داخل هذا المجلس التشريعي، وهذا بحد ذاته انتصار لمشروع كان يراد أن يتحقق من الإبادة الجماعية ومن الجرائم ومن الحصار المفروض حتى هذه اللحظة على قطاع غزة. وبالتالي الموضوع في هذه الحالة الاستثنائية تعدى كون إدارة لغزة أو إدارة لحالة إعمار، بل هو إنهاء لمشروع يراد به أن يكون المشروع الوطني أو دولتنا الفلسطينية فقط على قطاع غزة بشروط وإملاءات وبتدخلات خارجية وإقليمية ودولية حتى تجربة مجلس السلام. العديد يتحدث أن فشل هذه الانتخابات كمان ممكن أن يتم تعميم أو تطبيق هذه التجربة في الضفة الغربية، وبالتالي أيضا نتحدث عن العلاقة ما بين الانتخابات والقدس، لأن مسألة القدس مرتبطة بغزة في قضية إجراء الانتخابات، وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الانتخابات مهمة جدا، لها دور استثنائي، يعني تنسجم مع الظرف الاستثنائي بكل مكوناته، المسألة تتعدى القضايا الاجتماعية والاقتصادية على أهميتها، لأن وجود مجلس تشريعي يعني أن يتم تمثيلها والتعبير عنها بطريقة مثالية تعبر عن تطلع الناس واحتياجاتهم الحقيقية، وليس احتياجات المانحين أو الداعمين لصندوق هنا أو هناك أو لموازنات يتم الاشتراط حتى في تنفيذها وآلية تنفيذها ومكان تنفيذها. إن شاء الله يعني نرى أن هذه الانتخابات باركة أمل بالنسبة لقطاع غزة أن تعيد غزة وأن تعيد المواطن الغزاوي والناخب الغزاوي والممثل المنتخب الغزاوي والمؤسسة في قطاع غزة، وخاصة أننا عانينا من سنوات طويلة من الانقسام التي أثرت بشكل مباشر في عمق العلاقة مع هذا الجزء المختطف من هذا الوطن، وبالتالي أثر بشكل كبير على حالة الانسجام وأثر على حالة القدرة الوطنية وقدرة مؤسساتنا وقدرتنا على التعبير أيضا عن مشروعنا السياسي ومشروعنا النضالي والوطني أمام العالم، لأن أصبحنا نتحدث بلسان أكثر من مؤسسة للأسف وليس مؤسسة واحدة، وهذا معناه أيضا أن يكون هناك دور أكبر وأقوى لقطاع غزة في أن تمثل وأن تعبر عن هذا المشروع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وإلى آخره بشكل صحيح والمطلوب.
1: نعم سيدة رتيبة، يعني فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا، هل تعتقدين بأنه المجلس التشريعي سيكون قادرا على التدخل فيما يتعلق بالرقابة على إعادة إعمار قطاع غزة، أو حتى الرقابة على ضمان شفافية هذه المساعدات، إدارة المساعدات وأموال الإعمار؟
0: طبعا يعني هذا دور أساسي للمجلس التشريعي، بس خليني شوي أعقد يمكن عن الحكاية محمد. أصلا فكرة إجراء الانتخابات في هذا التوقيت بالذات هي معركة سياسية لمحاولة يعني يعني منع الالتفاف على القضية الوطنية الفلسطينية، ومنع الالتفاف على دولة فلسطينية تشمل الضفة وقطاع غزة، ومحاولة فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. وبالتالي توقيت الانتخابات هو أصلا رسالة لأهمية توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة. مهمة من مهمات المجلس التشريعي هي موضوع يعني أول شيء موازنات الدولة والإشراف على الصناديق والهيئات العامة، وبالتالي المجلس التشريعي لديه دور رقابي سواء كان على إقرار الموازنة أو رقابي على التنفذ في الأموال العامة وصرف وأوجه صرف هذه الأموال، والرقابة على الصناديق التي تدار من قبل الدولة. وبالتالي المجلس التشريعي وجوده مهم جدا فعليا على ضمان الشفافية في كيفية إنفاق هذه الأموال، وأيضا على الإشراف على صناديق الإعمار لقطاع غزة، ويعني حتى يمكن يكون إعمار لكل الضفة الغربية مع التوعدات اليوم اللي بتخوضها الحكومة الإسرائيلية لربما بتدمير مشابه في الضفة الغربية لما يحدث في قطاع غزة، وأيضا حتى في وضع الأولويات الإغاثية والمشاريع التي تعزز صمود المواطنين. وبالتالي المجلس التشريعي نعم سيكون له دور أساسي في الرقابة على صندوق إعمار قطاع غزة وتوجيه يعني أوجه وأولويات الصرف في هذا الصندوق، وضمان الشفافية وإشراك يعني إرادة الشعب في الإشراف على عملية إعادة الإعمار، بكونه كمان يعني أيضا كان في دور للمجلس التشريعي. أحكي وبحكي كان محمد يعني خطر عبالي فكرة توحيد القوانين بين الضفة وقطاع غزة، إحنا بنحكي عن 20 سنة.
1: صحيح.
0: لربما خلال 20 سنة هدول صدر يعني عشرات يعني ويمكن حتى مئات القرارات بمرسوم رئاسي بقوة القانون، وهذه القرارات لم تنفذ بالتساوي أيضا في قطاع غزة، وبالتالي في عنا فجوة قانونية كبيرة جدا وعدد هائل من التشريعات اللي لازم إحنا نشتغل عليها في المجلس التشريعي القادم، سواء كان لإقرار هذه المراسيم الرئاسية أو حتى توحيد البيئة القانونية ما بين الضفة وقطاع غزة. ومن بينها طبعا أنا تفاجأت حتى في قانون متعلق بغايات التعليم، يعني أنا أعتبر التعليم هو يمكن وزارة الدفاع الأولى والخط الأمن القومي الأول في بناء المواطن وبناء الدولة، وبالتالي اختلاف في أنظمة التعليم لربما أو غايات التعليم قد يكون له أثر على وحدة الفكر الفلسطيني والهوية الفلسطينية في المستقبل، وهذه يمكن تكون من الأمور المهمة جدا اللي لازم يعالجها ويشتغل عليها المجلس التشريعي كقضايا طارئة متعلقة في بناء الإنسان الفلسطيني، التعليم والمناهج.
1: طيب اليوم ضمن يعني ما تحدثتي به، اليوم هناك عمليات يعني تصاعدت عمليات التهجير، وإن اختلفت الأسباب ولكن الهدف الأساسي اليوم لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة هو تهجير الفلسطيني سواء كان بالضفة أو حتى بغزة أو بالقدس أو حتى بالداخل، وتصاعد أيضا وتيرة عنف المستوطنين في الضفة الغربية. ما الدور الذي يمكن أن يقوم به المجلس والحكومة اليوم في حماية الأسر والأرض ومصادر الرزق التي باتت يعني منتهكة من قبل قطعان المستوطنين؟
0: في كثير من يعني الانتهاكات اللي بتسويها إسرائيل للضم الصامت للضفة الغربية هو محاولة قوننة في الكنيسة الإسرائيلية لقوانين مفرضها على أمر الواقع. إحنا في المقابل قد نقود معركة قانونية مشابهة أولا، يعني هذا على الصعيد الأول، في محاولة إلغاء هذه القوانين وإقرار قوانين فلسطينية تنظم موضوع ملكيات الأراضي والحفاظ على هذه الأراضي وعدم شرعنة كل ما تقوم فيه إسرائيل من يعني من قوانين على الأرض. هذه كخطوة أولى. كخطوة ثانية إحنا نتحدث أو تحدثنا كمان برضو عن أولويات الموازنة وصرف بنود الموازنة الفلسطينية اللي ممكن تحويل هذه الموازنة إلى اقتصاد تعاوني، اقتصاد مقاوم. إحنا اليوم عندنا اقتصاد سوق الحر في فلسطين، وأنا يعني حتى بستغرب كيف اخترنا هذا الاقتصاد وهو لا يتلائم مع شعب تحت الاحتلال، وبالتالي تغيير طبيعة الاقتصاد الفلسطيني والقوانين يعني الاقتصادية في فلسطين بحيث أكثر تدعم الاقتصاد التعاوني التحرري بدل الاقتصاد السوق الحر، وهذا ممكن أنه يعني يحافظ على إنشاء مشاريع مكانية أو تنمية مكانية وتخطيط مكاني استراتيجي في فلسطين يعتمد على الموارد للقرى وللمدن الفلسطينية بشكل أساسي. وقد يكون هنالك أيضا يعني تعزيز للمواطن من خلال مثلا الرقابة على الرسوم الجامعية والرسوم المدرسية والمواصلات وكل ما يهم يعني حياة المواطن بشكل أساسي، وبالتالي كل هذه الأمور متعلقة في شبكات المواصلات التعليم والرسوم عليها أيضا هي متعلقة أيضا في تعزيز صمود المواطنين. الصناديق مثلا المتعلقة في الزراعة و يعني التعويضات للأضرار الزراعية مع هجمة المستوطنين قد تكون أيضا ضمن الأمور المطروحة، بمعنى أنا أطرح فكرة الاقتصاد التعاوني، الاقتصاد المقاوم مقابل الاقتصاد الموجود حاليا هو اقتصاد السوق الحر القادر على يعني التجاوب مع الحالة الفلسطينية، حالة الاحتلال وحالة المقاومة اللي بعيشها يعني الشعب الفلسطيني بشكل أساسي. وأيضا بدي أحكي يعني كجزء من المجلس التشريعي جزء من المجلس الوطني أيضا لديه قدرة على الانحلال من اتفاقيات ولربما إيجاد اتفاقيات أخرى، وبالتالي هذا دور ما تفعيل المجلس الوطني والمجلس التشريعي سيكون جزء منه من إعادة مراجعة الاتفاقيات غير المنصفة يعني سواء كان اقتصاديا أو سياسيا بحق الشعب الفلسطيني اللي كمان بتقيد موارده وبتقيد قدرته على الصمود والتحدي فيها أمام هذا المشروع الأيديولوجي الذي يسعى إلى محي الشعب الفلسطيني من الوجود.
1: يعني هل سيكون المجلس قادر على تحلل وتفكك من هذه الاتفاقيات برأيك؟
0: يعني إحنا عنا مئات الاتفاقيات الاقتصادية ومئات التعهدات اللي هي لا تخدم المواطن الفلسطيني. يعني إذا أصدق عن اتفاقية أصل حتى يعني المجلس الوطني نعم يمتلك قدرة على اتخاذ هذا القرار، ولكن المجلس التشريعي أكثر ممكن يتعلق في القرارات أو خلينا نحكي الاتفاقيات التفصيلية المتعلقة حتى في الاقتصاد وتبعية الاقتصاد الفلسطيني والتحرر من بعد هذه الاتفاقيات إلى اتفاقيات قد تشكل أكثر عدالة اقتصادية وسيطرة على الموارد الفلسطينية وتعزيز لحياة المواطن الفلسطيني تحت الاحتلال.
1: نعم، يعني سأتي ونتحدث عن كيف يمكن تحقيق هذه العدالة، عدالة اجتماعية بشكل أكبر، وما المطلوب يعني تشريعيا واقتصاديا من وجهة نظرك. ولكن دعيني أنتقل يا سيد محمد، نتحدث في ذات النقطة اليوم، نتحول أو نتحدث عن تحويل الصمود الاجتماعي والاقتصادي إلى جزء أساسي من البرنامج السياسي. كيف يمكن تحويل هذا الصمود إلى يعني أن يكون هناك جزء أساسي في البرنامج السياسي يتعلق بالصمود الاجتماعي والاقتصادي تحديدا في مجالات التعليم، الصحة، الزراعة والحماية الاجتماعية؟ وما المطلوب اليوم ليتحول هذا الصمود إلى فعل حقيقي على الأرض، الصمود الاجتماعي والاقتصادي بعيدا عن الشعارات التي ترفع دائما؟
2: يعني المطلوب بكل تأكيد أولا مجلس تشريعي، مؤسسة تشريعية قوية منتخبة من الناس، نحن متفقين على هذه الجزئية وما يترتب عليها من توحيد الممثلين من مختلف المكونات ومن كل أجزاء هذا الوطن المتقطعة أوصاله، وبالتالي أن يمارس هذا المجلس دوره. عندما نتحدث عن قدرة المجلس التشريعي على ممارسة دوره بشكل أساسي وبشكل جوهري في الحالة الفلسطينية، نتحدث عن أولا كل قضية يمكن أن يقوم بها بشكل اجتماعي أو اقتصادي أو بالتعليم، بالصحة وإلى آخره، هي تؤثر في مجال سياسي أي تؤثر في مجال حماية المجتمع وتعزيز صموده والحفاظ على بقاء. اليوم إحنا الفلسطينيين متفقين عندنا استراتيجية واحدة في ظل ما نعيشه من هذه الأوضاع المأساوية، هذه المرحلة الصعبة القاسية المؤلمة من تاريخنا ومن من تاريخ الصراع. يعني لم نشهد على مدار عقود طويلة هذه الحالة التي وصل إليها المشروع السياسي أو المشروع الوطني الفلسطيني. وبالتالي على المجلس التشريعي أن يقوم بأولا نتحدث عن تعزيز للوحدة الداخلية الفلسطينية، وبالتالي إنهاء سنوات طويلة من الانقسام، هذا الانقسام بكل أشكاله، بالحكومات، بالمؤسسات، بالتشريعات، بالقوانين، بالمراسيم، وكل هذه القضايا التي ساهمت في إضعاف جبهتنا وساهمت في إضعاف قوتنا وساهمت في إضعاف قدرتنا على الأداء. وهنا نتحدث عن المسألة الجوهرية في أن الانتخابات والمجلس التشريعي مش مجرد أداة ومؤسسة فقط، بل هي أداة ومؤسسة للفعل للتأثير على الجبهة الداخلية. أنا أتفق، يعني أنا بستغرب أحيانا لما بفكر في كثير قضايا في النظام الاقتصادي مثلا، طب مين اللي حط هذا النظام؟ مين اللي فكر فيه؟ كيف نظام حر، يعني نظام سوق حر، نظام رأس مالي مع شعب تحت احتلال، كيف؟ وبالتالي إحنا وصلنا لمسألة خطيرة جدا، إن إحنا بنمول هذا الاحتلال بهذا النظام الاقتصادي، وبالتالي بدل أن يدفع الثمن وبدل أن يقوم بدور حسب القانون الدولي تجري المسألة بلاك. وبالتالي الرقابة على النظام الاقتصادي خاصة المؤسسات التي اليوم تسيطر على الاقتصاد، للأسف رأس ماليين رجال أعمال لهم قدرة على التأثير في النظام الاقتصادي ورسم السياسات وبناء الخطط وتنفيذ المشاريع أكثر من الحكومة ومن النظام السياسي كله. وهذا مش مستغرب، وما بحكي كلام، أكيد كل الناس بالشارع بيعرفوا. هذا دور المجلس التشريعي وبالتالي أن يمارس وأن يضع حد لهذه المسألة. في النظام الاجتماعي إحنا بنتحدث عن التعليم والصحة مثلا، اليوم بنروح على المستشفى أنا بشوف تكدس الناس في المستشفيات، بشوف نقص في الأدوية، نقص في الخدمات الطبية اللي هي من المفترض أن تكون اليوم أهم مؤسسة إلى جانب التعليم في الدعم والرعاية والرقابة. ليش هذا الضعف؟ ليش هذا التآكل؟ ليش هذا التراجع في دور هذه المؤسسات؟ أنا بحكي لك لأن المجلس التشريعي غايب، ما فيش حدا بيحاسب، مع احترامنا لكل الطواقم والوزراء والمسؤولين الموجودين، ما فيش حدا بيحاسب وزير الصحة شو بيصوي، ما فيش حدا بيسأل، ما فيش جلسات انت عملت كذا وصويت كذا ورحت كذا، ما فيش قضايا إلها علاقة بالثواب والعقاب، من أخطأ ومن أصاب، هذه القضايا مش موجودة اليوم بشارعنا. كل واحد بيحلم حلم بصحى ثاني يوم يحقق هذا الحلم، وبالتالي أضعفتنا أنهكتنا حتى في التعليم. اليوم مين اللي بيقرر في النظام التعليمي وفي المنهاج التعليمي؟ إحنا لا، الطالب لا، المجلس أولياء الأمور لا، وزارة التربية والتعليم كمان لا. اليوم اللي بيقرر المانح الأوروبي، الاتحاد الأوروبي، بدنا هاي الصورة تشيلوها وبدنا هاي المعلومة تحطوها وبدنا بدنا بدنا. بالمقارنة ما فيش حدا بيحكي عن النقيض الآخر شو بيسوي، شو موجود عنده سواء في النظام التعليمي أو. وبالتالي هذا دور المجلس التشريعي، هو صاحب القرار في كيفية صياغة هذا المنهاج. على سبيل المثال للحصر في كثير قضايا نتحدث فيها، أتفق اليوم إن إحنا إذا رفعنا شعار البقاء، استراتيجية البقاء، إحنا بدنا الناس طلع اليوم شو بدي أحكي بشكل سريع، إذا بنطلع على وسائل التواصل الاجتماعي شو الموجود اليوم؟ حملة في طول كرم، حملة في بيت لحم، حملة في الخليل، إسناد، إغاثة، تبرعات، هذا شو معناه؟ هذا معناه إن شعبنا اليوم قرر أن يحمل نفسه بنفسه بغياب دور المؤسسات في القيام بهذا الدور. ليش أنا أصوي حملة عشان مريضة تحتاج إلى عملية جراحية تكلفتها مثلا $50,000؟ ليش؟ مين يعني ليش في سلطة إذن؟ ليش في حكومة؟ ليش غيب المجلس التشريعي؟ من هو المسؤول؟ وبالتالي غياب هذه المسؤولية وغياب هذه المساءلة أغاب الثقة وجعل المواطن الفلسطيني اليوم يبدع ويفكر. وهذا مرتبط على فكرة بكل المراحل، من المواطن الفلسطيني يبدع ابتداع في الأساليب والأدوات المواجهة، كل شيء ممكن نحكي عنه هو أداة كفاحية في الحفاظ على أنفسنا، في الحفاظ على بقائنا. إحنا اليوم ولا بتفق كمان في مسألة مهمة جدا على الرغم من حالة الإحباط واليأس، لما بنحكي عن مجلس تشريعي وبنحكي عن ممارسة الدور الفلسطيني في حقه في الاقتراع في أي مكان حتى بالبريد بالقدس، هذا هو انتصار للمشروع الوطني الفلسطيني، هذا انتصار لصمودنا لبقائنا، انتصار لكل المشاكل اللي إحنا بنعاني منها وبدنا نعالجها. وبالتالي هذا المطلوب، وأنا بعتقد ولا أحد يختلف أن هذا الدور دور جوهري وأساسي في بناء نظامنا وفي تعزيز صمود مجتمعنا الفلسطيني.
1: نعم سيدة رتيبة، فيما يتعلق بالسياسات التشريعية والاقتصادية المطلوبة اليوم لتحقيق عدالة اجتماعية أكبر ودعم الفئات الفقيرة والمتوسطة والمزارعين والمشروعات الصغيرة، وهؤلاء يعني هذه الفئة تحديدا هي أكثر من يتضرر وأكثر من تضرر كذلك، ما طبيعة هذه السياسات المطلوبة اليوم؟
0: نعم احنا مش بس بحاجة لمجموعة او منظومة متكاملة من الحماية الاجتماعية للفئات المختلفة تأخذ بعين الاعتبار الشرائح الاقتصادية اللي انت ذكرتيها او حتى الاجتماعية اللي ذكرتيها بمنظومة من القوانين. احنا لسه بدنا اشي ابعد من هيك كمان، احنا بدنا مؤسسات وقوانين ناظمة للمؤسسات اللي بتعمل على هاي المؤسسات، يعني على رعاية هاي الفئات بشكل اساسي. بمعنى عندنا بعض القوانين حتى لو كانت قوانين بمراسيم الرئاسية، وعندنا بعض الهيئات والأجسام، ولكن لا يوجد نظام ناظم بعملها ويتأكد من كفاءة عمل هذه المؤسسات بحيث إنها تخدم هذه الفئات بشكل فعلي. بمعنى عندنا وزارة الزراعة، ومفروض من وزارة الزراعة أن يكون في عندها آليات مثلا لمراعاة الأضرار اللي بتصير الزراعية ودعم المزارعين وغيرها، ولكن من يحكم هذه المؤسسة؟ ما هي القوانين الناظمة لهذه المؤسسة؟ هذه غايبة بشكل كبير جدا. عندنا احنا وزارة التنمية الاجتماعية وعندنا قوانين للتنمية الاجتماعية، ولكن ايضا تحديد الفئات والرقابة على عمل هذه الصناديق وهذه الآليات غايبة جدا. فأنا بدي أحكي أن الموضوع هو ليس فقط حتى إقرار قوانين متعلقة بحماية الفئات الضعيفة والمهمشة والفقيرة في المجتمع الفلسطيني، سواء كانت حمايتها في الزراعة ولا حماية الأسر الأسرى والشهداء أو الأكثر فقرا أو حتى تضررا أحيانا من هجمات المستوطنين. إحنا فيش عندنا معالجات حتى لمعالجة المتضررين من هجمات المستوطنين بشكل مباشر في القوانين الفلسطينية، وكأنه يعني هذه الحالة، طبعا هذه الحالة غابة عنا طبعا أكيد، لأنه إحنا بنحكي عن 20 سنة تغيرت فيهم الأوضاع السياسية والأيديولوجية التي تتحكم فيها الحكومة الإسرائيلية بشكل كبير جدا، ولكن أيضا ما عالجنا هذه القوانين. إحنا اليوم بدنا قوانين حماية اجتماعية، حماية للأسرة، حماية للنساء، بدنا مراكز حماية للنساء، وأيضا يعني قوانين ناظمة لهذه الحماية. في مزبوط إحنا في قانون أقر يعني كمان برضو في بمرسوم رئاسي، ولكن أيضا بحاجة إلى تطوير وبحاجة إلى مزيد من حماية الأطفال في الأسرة، حماية الأسرة، حماية حضانة الأسرة بشكل أساسي متعلقة بالنفقة وصندوق النفقة للنساء وكل ما يتعلق بحماية النساء باعتبارهم أحد الفئات اللي غيبها القانون أو حتى يعني تعامل مع قضاياها بأنها ليست ذات أولوية وأثرت على الأسرة ونشأة الأسرة واستمرارية الأسرة أو حتى الأطفال ما بعد انفصال يعني الوالدين كمان ورعايتهم بالشكل الأمثل. هاي القوانين الناظمة كتير إحنا بحاجة لإلها، بجانب طبعا إحنا حكينا الضمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة المؤسسة الراعية للضمان الاجتماعي وحماية الفئات اللي موجودة فيه. إحنا بدنا رعاية صحية، اليوم كان بحكي محمد قبل شوي عن المواطنين بادروا بنفسهم إنهم يوفروا وعمالهم بوفروا مبادرات لدفع رسوم طبية يعني أطفال بحاجة لهذه العمليات. لو كان في عنا إحنا صندوق واضح جدا لرعاية هؤلاء الحالات الصحية وتوفير الأولوية لهم الصحية، كان لا منلجأ لا خلينا نحكي مستشفيات خاصة بمبالغ خاصة ومضطر نعمل هاي الحملات، لأنه بكون في عنا إحنا في الدولة نظام حماية قادر على حماية هذه الفئات وتغطيتها صحيا بمختلف الفئات. أنا بحكيش إنه هذا القانون غائب نهائيا في فلسطين، إحنا في عنا كان في المجلس التشريعي الأول جهد كتير كبير لوضع منظومة من القوانين للعدالة الاجتماعية، ولكن مع طول الفترة وغياب المجلس التشريعي الحالي ويعني خلينا نحكي إنه في حالات جديدة نشأت بحاجة إلى معالجات، بعض القوانين التي لم تنتهي بشكل كامل من إقرارها، كل هذه الأمور طبعا هي ضمن أولويات المجلس التشريعي. أنا بديش أحكي هلأ كل برنامج الانتخابي سلفا سمعت بلاش الناس يفكروا أنه بستخدم
1: لا هو ليس برنامج انتخابي، ولكن نحن اليوم لا نتحدث يعني فقط بصفتك عضو في حزب سياسي طبعاً ولكن نحن نتحدث أيضا أنت ناشطة في هذه المواضيع وبالتالي لديك رؤية معينة فيما يتعلق بهذا الموضوع.
0: لا بقصدي أنه بديش أحكي بالتفاصيل، يعني أنا هذا اللي بحكي أنه بدي أحكي بمجمل الأمور. احنا فعلا في عنا قوانين بدا فيها المجلس التشريع الاول 96، ولربما يعني كان عنا منظومه او استبشار بأن يكون عندنا نظام عدالة اجتماعية جيد جدا في فلسطين في مختلف الكتل، يعني حتى الانتخابية اللي كانت موجودة كان هنالك رؤية تقدمية في فلسطين لدعم هذه الفئات، ولكن احنا اليوم مع تراكم المراسيم والقرارات بالمراسيم وغياب اللوائح التنفيذية، غياب المؤسسات والرقابة على المؤسسات التنفيذية، كثير من هاي الأمور لم تعد فعالة وبحاجة إلى مراجعات جدية في المجلس التشريعي.
1: نعم.
0: فأنا بعتقد أنه الجهد اللي بذل في 2006 ولم يستكمل بال 2006 بدأ عفوا 96 ولم يستكمل بال 2006، إحنا اليوم لازم نستكمل هذا الجهد في المجلس التشريعي القادم لرعاية هذه الفئات اللي اليوم، يعني إذا كنا نحكي قبل عن فئات هشة، اليوم أصفر هشاشة أصبحت بسبب واقع الاحتلال وتضييق الموارد، وأنا بحكي الإعدام الاقتصادي الممنهج اللي بيمارسه الاحتلال الإسرائيلي.
1: نعم.
0: ضد المواطنين الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
1: يعني سيد محمد، ما الذي يمكن اليوم أن يقدمه المجلس التشريعي للشباب؟ اليوم لدينا جيل كامل لم يمارس أي عملية ديمقراطية سابقا، وبالتالي هذه أول تجربة تشريعية له. هل من الممكن أن يتم تحسين وضع الشباب من حيث البطالة، من حيث وصولهم لمراكز صنع القرار، من حيث أن يكون لهم مشاركة حقيقية وليست مشاركة فعلية، يعني مشاركة بالاسم؟ كيف سينعكس وجود هذا المجلس على الشباب ودور الشباب الفاعل أيضا؟
2: صحيح، يعني أنا بدي أنوه أني أنا لم أشارك في أي انتخابات عامة، لا رئاسية ولا تشريعية، لأن كان عمري لما صارت الانتخابات بال 2006 17 سنة، ما كانش عندي حق الاقتراع. وبالتالي اليوم في جيل كامل من الشباب لم يمارسوا أي اقتراع في انتخابات عامة تشريعية أو رئاسية، غاب هذا الدور، اقتصر فقط على النقابات والجامعات، شاركنا وفي البلديات كمان، لكن قوة هذه الانتخابات ليست أكيد بكل تأكيد بقوة الانتخابات العامة. كيف يمكن؟ يعني في أشياء إيجابية، أعتقد تخفيض سن الترشح، مع العلم أن كثير يستخدم هذا خلينا نحكي في مجال نموذجي، يعني مش عملي، مش للعملي، مش للتطبيق، يعني شعارات إلها علاقة بالقوائم الشبابية، إلها علاقة بتخفيض سن الترشح ل 23 سنة، إلها علاقة بإيجاد طرق كمان أو نسب جديدة في إدخال وتمثيل النساء إلى القوائم، ارتفعت النسبة، وأيضا يمكن أن يكون ما بين النساء شابات، إحنا بنحكي عن الشباب. كيف يمكن؟ يعني أنا بعتقد أولا إجراء الانتخابات، يعني أن هناك جيل شاب كامل أكثر من النصف تقريبا دون سن 38، هؤلاء لم يشاركوا في الانتخابات، وبالتالي سيكون لهم دور كبير في التغيير. مش حدا اليوم بيعرف شو سلوك الناخب الفلسطيني، وين توجه الناخب الفلسطيني، الإحصائيات اللي أنا قرأتها وتبعتها ما بتعطي أي نتيجة، ما بتحسم أي قوة سياسية أو مكون موجود، وبالتالي يمكن أن يكون هناك مكونات سياسية جديدة، يمكن أن يكون هناك قوة اجتماعية جديدة يقودها الشباب داخل المجلس التشريعي، يمكن أن يمارس هذا المجلس دور في عملية الرقابة وبالتالي تحقيق العدالة الاجتماعية. كل الشباب بيكون لهم فرص متساوية في الوظائف اللي احنا عم بنشوف موجودة داخل المؤسسات، سواء كانت حكومية أو غير حكومية. طبعا يمكن أن يكون له دور، الرقابة كمان لها دور في تحقيق نوع من النزاهة والشفافية، وبالتالي يمكن أن يكون هناك فكرة أكبر لدى مشاركة الشباب. الشباب اليوم عندهم طاقات كثيرة، مش أكيد مش راح يكون قدرة للمجلس التشريعي أن يكون كل الشباب موجودين فيه، بس ممكن يكون قادر على تمثيل الشباب، وإذا ما تحركت هذه القوة وهذا المكون الهائل وهذه القدرات وهذه الإبداعات داخل المجتمع الفلسطيني، يمكن أن تنعكس على كل شرائح ومكونات ومؤسسات دولتنا الفلسطينية القادمة إن شاء الله، وعلى مشروعنا الوطني والسياسي اللي إحنا اليوم بنناضل. وأبعد أو تبعد بصراحة هذا المكون الرئيسي اللي كان أساسي في قيادة النظام السياسي والوطني والاجتماعي، سواء بالساحات النضالية النقابية الجامعية بالسجون، بكل شيء كان لهم دور أساسي ورئيسي. ولكن بالمؤسسات اليوم إذا بدنا نطلع وبالوزارات وإلى آخره بتشوف أن تمثيلهم قليل جدا، مشاركتهم محدودة جدا. المبادرات الإبداعية والنشاط اللي موجود هو نشاط يأما بيكون مبادرة فردية أو بيكون مساحة من مؤسسة أو من إطار قادر على تطوير فكرة معينة دعمها بشكل محدود وبالتالي استمرارها وإلى آخره. أنا أعتقد أن وجود المجلس التشريعي في هذا الظرف وفي هذا خلينا نحكي حالة الإحباط، في حالة من الإحباط، في حالة من العزوف، في حالة من التراجع. يعني أنا ما عنديش رقم ولا بقدر أحكي كديش ممكن الشباب يكون عندهم رغبة في التوجه أصلا إلى صندوق الاقتراع للمشاركة في هذه الانتخابات، وهذا متعلق بالثقة. وبالتالي وجود قوائم للشباب، وجود ممثلين شباب في القوائم الانتخابية، وأن يتم اختيارهم بالشراكة وبالحوار وبالنقاش اللي بنشوفه حاليا، وللأسف جزء كبير مقتصر على الكتل السياسية والكتل الانتخابية بعيدا عن الناس. وهذه ممكن يكون أو تحقق أو توجد أزمة ثقة حقيقية تقلل من نسبة الاقتراع، مع العلم أن نسب الاقتراع وفي هذا الظرف يجب أن تكون عالية. وهذا استفتاء على أن شعبنا الفلسطيني شعب حي، شعب مصر على أن يعيد بناء مشروع سياسي والوطني، شعب مصر على أن يبني هذه المؤسسات، شعب رافض كل الإجراءات وكل المحاولات اللي لها علاقة بالإلغاء والإضعاف والإنهاء.
1: شكرا لكما سيدة رتيبة نتشا عضو المكتب السياسي لحزب فدا، وسيد محمد البدن مدير دائرة الشباب في المجلس الأعلى للشباب والرياضة في الجنوب. والشكر موصول لكم متابعينا على حسن الاستماع والمتابعة. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضايا في المواطنة، نلقاكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
3: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا FM. قضايا في المواطنة، قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة، سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة. قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابع مساء ويعاد الخميس الثامن مساء.

حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية. الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا، نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية اف ام وراية تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. راية اف ام.

0: الناس من الأحد إلى الخميس
1: برعاية جوال.
0: عين على فلسطين والعالم raya.bs. الساعة الآن 5 مساء.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك، كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
6: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تفيد اليوم بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ 7 من تشرين الأول 2023. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تقول أن أسرى قطاع غزة في سجن النقب يواجهون ظروف احتجاز قاسية تخللها اعتداءات متكررة وحرمان من الرعاية الطبية والاحتياجات الأساسية، وفق إفادات وثقها محامي الهيئة خلال زيارته الأخيرة. رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري يقول أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته تخنق المدينة وتعرقل حياة المواطنين في مختلف المجالات. موقع أكسيوس الأمريكي يكشف أن مجلس السلام بقيادة الرئيس دونالد ترامب يعتزم الإعلان عن خطة تعافي لقطاع غزة بقيمة 2 مليار دولار. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد بأنها تلقت بلاغاً عن واقعة داخل مضيق هرمز، مشيرة إلى أن مسؤول الأمن في سفينة شحن أبلغ بتعرضها لمقذوف مجهول المصدر. وأخيراً إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائماً جزئياً ولطيفاً في المناطق الجبلية ودافئاً في باقي المناطق، ويكون الجو يوم غد الخميس غائماً جزئياً إلى صافاً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والله تعالى دائماً أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
4: راية دوت بي أس
3: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
4: من أجلك أنت.
10: شو مالك؟ ليش معصب ومضغور؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
10: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
12: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
13: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
10: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
10: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
12: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
14: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي اس.

الجنيدي إلنا كلنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الصحة النفسية، قد يؤثر التوتر المستمر في النوم والمزاج والتركيز والصحة العامة، لذلك خصص وقتا للراحة والنشاط الذي تستمتع به، وحافظ على تواصلك مع الأشخاص الذين تشعر معهم بالراحة. وإذا استمرت مشاعر القلق أو الحزن وأثرت على حياتك، فاطلب المساعدة من مختص، فهي خطوة مهمة وليست علامة على الضعف.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رائع.

0: أنتم تستمعون إلى راية اف ام. حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: السياسة النفطية الاستعمارية وما بعد الاستعمارية في الخليج العربي للمؤلف باتال داغان، كتابنا لليوم والصادر عام 24/20 ألف ميلادي، ليناقش واحدة من أعقد الأمور وأكثرها حساسية حول العالم، إذ يقول داغان في هذا الكتاب بأن النفط إنما يأتي في قلب القصة المرتبطة بالاستعمار والنفوذ. ويتتبع الكاتب من خلال هذا الكتاب كيف تعاملت بريطانيا أولا ثم الولايات المتحدة الأمريكية لاحقا مع الثروة النفطية في الخليج العربي، ليبدأ كتابه من بنية الحكم والسيطرة ويمر بشركات النفط والامتيازات والأسواق، ثم يصل إلى الصراع بين القوى الكبرى وإلى محاولات إعادة تشكيل النظام النفطي العالمي بعد انتهاء الاستعمار المباشر. اللافت أن المؤلف لا ينظر إلى النفط باعتباره تجارة فحسب، بل يربطه ببناء النفوذ السياسي والأمني والقواعد العسكرية والتدخلات، إضافة إلى المنافسة بين العاملين والشركاء في هذا المجال، وبالمنافسة على تحديد من يمتلك القدرة على التأثير في موارد المنطقة. يتطرق الكاتب إلى تفاصيل الثروة النفطية وتعقيدات إدارة شؤونها، ويتوقف أيضا عند تأميم النفط وسلاح النفط العربي الذي استخدم ذات يوم، وصعود ما يسمى بالمنظمة العالمية للنفط أوبك، ودور المؤسسات الدولية في إدارة سوق الطاقة. لذلك يبدو الكتاب كأنه رحلة خلف الكواليس من زمن الامتيازات إلى زمن السيادة النفطية. والسؤال الذي يتركه الكاتب للقارئ الكريم واضح ومثير: عندما تكون الأرض غنية بالنفط، هل تصبح الثروة وسيلة للاستقلال أم تتحول إلى سبب إضافي لتنافس القوى الكبرى؟ ومن هذه الزاوية لا يعود تاريخ النفط مجرد تاريخ حقول وشركات، بل يصبح تاريخا للصراع على القرار والسيادة والأمن والقدرة على رسم المستقبل. وهذه هي الزاوية التي تمنح الكتاب ثقله في فهم التاريخ الجديد وتفاصيل المستجدات الأخيرة التي نعيشها اليوم، وما يجري في الخليج العربي وطبيعة علاقاته بالعالم اليوم. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: This is going to be الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا
1: Stand by for action.
2: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة. أمثال بنحكيها كل يوم، بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل، شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أفهم.
3: وعلى نفسها جنت براقش، ومين براقش وشو القصة؟ بحسب الرواية الشعبية كان كلبة عند جماعة عايشين بقرية، وبيوم من الأيام هجم عليهم أعداء، فتخبى أهل القرية وما كان بدهم يعملوا أي صوت حتى ما ينكشف مكانهم. ولكن براقش بدل ما تسكت صارت تنبح، سمعها الأعداء وعرفوا مكان أهل القرية فهجموا عليهم. هلأ في رواية تانية بتقول إنه أهل القرية حاولوا يهربوا وبراقش ظلت تنبح لكشفت مكانهم، يعني ببساطة كانت تحاول تحميهم ولكن تصرفها هو اللي كشفهم. أحيانا الواحد بيعمل إشي وهو مفكر إنه بفيده وبالآخر الضرر بيوصل إله هو، يعني بالمختصر دير بالك، مش كل نية طيبة نهايتها طيبة.
2: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة. أمثال بنحكيها كل يوم، بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل، شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أفهم.
0: أنتم تستمعون إلى رايا أفهم.

0: الساعة الآن 6:00 أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال الذي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، بينها مركبة في مواصي خان يونس. استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال، وأصيب جندي إسرائيلي بجروح قرب حاجز بيت عورة على شارع 443 غرب رام الله، في واقعة ادعى الجانب الإسرائيلي أنها عملية دهس. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تقول إن الأسيرة براء أبو خديجة 36 عاما من طول كرم تواجه ظروفا صحية وإنسانية ونفسية قاسية في سجن الدامون وهي حامل. قوات الاحتلال تنفذ أعمال هدم وتجريف واسعة في المنطقة الشرقية من أراضي قرية العيسوية شرق مدينة القدس، طالت منشآت وممتلكات تعود للمواطنين. لجنة الانتخابات المركزية قررت شطب ترشيح رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة والنائب عوفر كاسف والقائمة الموحدة لانتخابات الكنيسة المقبلة، على أن يتم البث في ذلك نهائيا قبل المحكمة العليا. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش يقول إن أفريقيا لا تزال من دون مقعد دائم في مجلس الأمن، معتبرا أن وجود مجلس أمن في القرن 21 دون تمثيل إفريقي دائم أمر غير عادل ولا يمكن تبريره. هجوم بمقذوف استهدف سفينة في مضيق هرمز ما أسفر عن إصابة شخصين وإخلاء أفراد الطاقم على متنها، وتحدثت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية عن اشتعال النار وانجراف السفينة جراء الهجوم. وأخيرا إلى حالة الطقس، في ساعات المساء والليل يبقى الجو غائما جزئيا ولطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق. يوم غد الخميس يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. نهاية الموجز، للمزيد من الأخبار عبر راية.بي.أس. إلى اللقاء.
0: دائما مع وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي الباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
3: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعينا أينما كنتم، معكم الآن حصاد الراية من شبكة راية الإعلامية. نطل عليكم في هذا الموعد لنضع بين أيديكم أبرز ما شاهده اليوم من أحداث وتطورات في فلسطين إلى المشهدين العربي والدولي، مرورا بالاقتصاد والمجتمع والثقافة والرياضة. سأكون معكم من أمام المايك سندس مسعد، ابقوا معنا لنستعيد أبرز محطات هذا اليوم مع حصاد الراية. نبدأ في الضفة الغربية، حيث تواصل قوات الاحتلال منذ ساعات الفجر الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات في عدة مناطق، مع تجديد الإجراءات العسكرية وأغلاق مداخل عدد من البلدات. في جنوب الضفة، قوات الاحتلال شرعت بهدم منازل وبركسات وحظائر وأبار مياه في قرية جنبة مسافر يطا جنوب الخليل، فيما تواصل الاقتحامات والاعتقالات في رام الله وبيت لحم وأريحة وباقي المدن. تستمر اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم بالتزامن مع إجراءات عسكرية تستهدف الحركة والتنقل. وأما في القدس، قوات الاحتلال فجر اليوم اقتحمت بلدة بيدقو شمال غرب المدينة ودهمت عددا من المنازل واعتقلت شابين أحدهما أسيرا محرر، كما هدمت سلطات الاحتلال منشآت صناعية في بلدة جبع شمال شرق القدس وجرفت الأراضي المحيطة بها. أما على صعيد محيط المسجد الأقصى، اقتحم 91 مستوطنا صباح اليوم باحاته وأدوا طقوسا تلمودية بحماية قوات الاحتلال، وذلك بعد مواجهات بعد موجة من اقتحامات واسعة خلال الأيام الماضية. لنتحدث أكثر عن ما يجري في الضفة الغربية معنا الصحفي يزن حمايل. يزن، مرحبا.
9: مرحبا بك.
5: يزن، العديد من الاقتحامات والمداهمات وأحداث كثيرة في الضفة الغربية، هل يمكنك أن تطلعنا على أبرز ما يجري من أحداث؟
9: دعيني أبدأ من الأحداث سندس. قبل لحظات الهيئة العامة لشؤون المدنية تبلغ وزارة الصحة باستشهاد الشاب محمود محمد سليمان 29 عاما برصاص الاحتلال قرب قرية بيت عورة تحت غرب رام الله واحتجاز جثمانه. أما القناة 15 العبرية قالت أن المستوطن أو الجندي الذي أصيب بعملية الدهس عند حاجز عند بيت عور غرب رام الله حالته صعبة، وهذا أو وأتى استشهاد الشاب بعد قيامه بعد تنفيذ عملية دعس في منطقة بيت عور غرب رام الله. استنفر جيش الاحتلال في المكان بعد هذه العملية. شرطة اللواء في الضفة الغربية، شرطة الاحتلال، تصرح بأن المنفذ اندفع بسيارته باتجاه مركبة للشرطة ودهس أحد أفراد الطاقم، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وقامت القوات الموجودة في المكان بإطلاق النار على المنفذ مما أدى إلى استشهاده. هذا ما يحدث في بيت عور غرب رام الله، وهذه التصريحات واردة عن قنوات عبرية وإعلام عبري، القناة 15 والصفحة الرسمية لشرطة الاحتلال. عقب هذه العملية قام المستوطنون بقطع الطريق ما بين رام الله ونابلس وهاجموا مركبات الفلسطينيين بالحجارة بالقرب من مستوطنة شيلو. أما في الفيد فقد شهدت عمليات اقتحام منذ أمس، وكان اقتحام واسع في محافظة سلفيت وقرى محافظة سلفيت على صعيد اعتداءات المستوطنون، حيث قاموا مستوطنون بسرقة ثمار الزيتون من بلدة سنجل قضاء رام الله، حيث داهم المستوطنون أراضي زراعية للسكان أو لأهالي بلدة سنجل، وقاموا ب يعني حصاد الزيتون وسرقة هذه المحاصيل. وفي ذات النطاق قام أيضا المستوطنون بسرقة محصول زيتون في قرية في قرى في عدة قرى في رام الله. المستوطنون أيضا يقومون بإغلاق وادي الشاعر، منطقة وادي الشاعر الواصلة بين سلفيت واللبن الشرقية، حيث قاموا بإغلاق هذه الطريق بالحجارة. نتحدث عن تصاعد لهجمات المستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية بشكل ملحوظ وبوتيرة متصاعدة، وهناك تخوف في الحقيقة من قبل الفلسطينيين من زيادة تصاعد هذه الاعتداءات، ولا سيما أننا نحن على أعتاد موسم حصاد الزيتون، ومن المتوقع أن يكون للأسف موسم صعب على المزارع الفلسطيني، ولا سيما مع هذا التوسع الاستيطاني الواسع في مناطق الضفة الغربية. على صعيد التوسع الاستيطاني نتحدث عن عمليات جرف لأراضي زراعية في برقة قضاء رام الله، حيث يقوم جيش الاحتلال والمستوطنين بعمليات جرف لأراضي زراعية في ذاك الموقع في برقة غرب رام الله. أما على صعيد حواجز الاحتلال فندق فهي يعني تشهد حالة من التعقيدات، ولا سيما في فترة الأعياد اليهودية في كافة محافظات الضفة الغربية. في هذه الأثناء يعني عند وقوع العملية في بيت عور غرب رام الله شهدت يعني الحواجز الأساسية والرئيسية في حول محافظة رام الله إغلاق، ولكن في الوقت الحالي الواضح بأن الحواجز بدأت يعني انسحب جيش الاحتلال من الحواجز وبدأ السير ينتظم على الحواجز. ولكن إذا ما تحدثنا في المجمل فإن حواجز الضفة الغربية، كافة مدن الضفة الغربية كانت تشهد عملية تشديد واضحة، ولا سيما تزامنا مع الأعياد اليهودية. حملات الاعتقالات واسعة في الضفة الغربية في عدد من مدن الضفة الغربية، ذكرت منها أنت في بداية الحديث، ولكن في نابلس أيضا كان هناك حالتين اعتقال فجرة اليوم، واحدة منها لأسير محرر من بلدة أو قرية كفر قليل شرق مدينة نابلس، حيث اعتقل جيش الاحتلال الشاب مجدي عامر وهو أسير محرر بعد أن حاصر منزله فجرة اليوم، اعتقلوه من داخل المنزل. مجمل ما يحدث في الضفة الغربية سندس، عمليات اعتقال وعمليات اقتحام أيضا شبه يومية أو يومية في كافة مناطق قرى وبلدات الضفة الغربية ومدن الضفة الغربية، وهناك اعتداءات مستوطنين يوميا ينفذونها على الفلسطينيين في غالبية مناطق الضفة الغربية أيضا، وبدأت تأخذ منحنى التصاعد بشكل ملحوظ ومخيف للفلسطينيين العزل الذين يواجهون المستوطنين المسلحون في مناطق واسعة في الضفة الغربية. والحواجز الفلسطينية كما يعرف الجميع بأنها باتت كابوس للفلسطيني، حيث أنها تشهد بين الحين والآخر عمليات إغلاق وإعادة فتح تجديدات على هذه الحواجز التي تصفع أوصال الضفة الغربية.
5: نعم الصحفي يزن حمايل كنت معنا، شكرا جزيلا لك. بعدما بقينا في الضفة الغربية وفي أيضا آخر تحديث، قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بعدة آليات عسكرية مدينة قلقيلية من مدخلها الجنوبي الرئيسي وتنتشر في حي الطبال، وذلك دون تسجيل أي اعتقالات. في ملف الأسرى، هيئة شؤون الأسرى والمحررين كشفت اليوم عن شهادات جديدة من أسرى في قطاع غزة في سجن النقب، تتحدث عن ظروف احتجاز قاسية واعتداءات متكررة وحرمان من الرعاية الطبية والاحتياجات الأساسية. وأفادت الهيئة بتدهور الحالة الصحية للأسير ملكي، وتحدثت عن ظروف اعتقال قاسية تواجه الأسيرة الحامل براء أبو خديجة. وأما في قطاع غزة تتواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة، وأفادت المصادر الطبية باستشهاد 6 فلسطينيين منذ فجر اليوم وإصابة آخرين، فيما ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 73,922 شهيدا، إضافة إلى 1,474 إصابة وفق آخر التحديث لوزارة الصحة في غزة. سجلت اليوم غارات واستهدافات في مدينة غزة وخان يونس وفي مناطق أخرى، وبشكل عام يبقى المشهد الميداني اليوم مفتوحا على تصعيد متزامن في الضفة والقدس وقطاع غزة. مستمعينا الكرام، نبقى وياكم في فاصل قصير ونعود.

0: كل يوم جديد.
1: الوطن يبنى بسواعد أبنائه، بالحرف اللي بيتقن شغله، وبصاحب المشروع اللي بيطور فكرته، وبكل خدمة بتتقدم بجودة ومسؤولية. دعمهم دعم لمستقبلنا جميعا.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
4: أهلا ومرحبا بكم متابعينا ومستمعينا. العام الدراسي الجديد ينطلق في فلسطين في ظل ظروف استثنائية تفرض تحديات كبيرة أمام قطاع التعليم سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، مع اختلاف طبيعة هذه التحديات من منطقة إلى أخرى، ولكن مع بقاء الهدف الأساسي واحد وهو ضمان استمرار العملية التعليمية ووصول إلى وصول الطلبة إلى حقهم في التعليم. في الضفة الغربية الطلاب عادوا إلى مقاعد الدراسة وسط تحديات ميدانية متواصلة تؤثر على انتظام العملية التعليمية، خصوصا في المناطق التي تشهد اقتحامات واعتداءات وإغلاقات حواجز، إلى جانب التحديات الاقتصادية التي تواجه المؤسسات التعليمية. وأما في قطاع غزة فتبدو التحديات أكثر تعقيدا بعد سنوات من الانقطاع المستمر والتدمير الواسع الذي طال المدارس والمنشآت التعليمية. إذن عودة المدارس إلى التعليم الوجاهي تأتي في ظل نقص كبير من المباني المدرسية والحاجة إلى الاعتماد على نقاط تعليمية ومدارس مؤقتة وخيام وكرفانات، إلى جانب الاستفادة من التعليم الإلكتروني والبدائل التعليمية للطلبة الذين يتعذر وصولهم إلى المدارس. إذن مع انطلاق العام الدراسي تبرز أهمية معرفة واقع العملية التعليمية على الأرض. وللحديث أكثر عن انطلاق العام الدراسي وكيف تسير العملية التعليمية في الضفة وقطاع غزة والتحديات التي تواجه الطلبة، نستمع إلى مقابلة مع صادق الخدور الناطق باسم وزارة التربية والتعليم.
5: يعني بعد 3 أسابيع دعني أبدأ من حيث انتهينا. قطاع غزة انطلق العام الدراسي مطلع هذا الأسبوع، كان توسع في التعليم الوجاهي، صور أكيد شفتوها، مشاهد حملة العديد من الدلالات. في الضفة يعني انطلق العام الدراسي.

باليومين اضطررنا الاستبدال اليوم. دعني أوضح صورة استوجدي معك. إحنا الآن في المدارس الحكومية، وإن كنا في الوزارة يعني بنداوم باقع 3 أو 4 أيام، وبالتالي عندما يتم نظرا للظروف اللي صارت قبل يومين مثلا والحواجز واستبدال يوم بيوم، ولا يعني تعطيل الدوام واستبدال، وإحنا لسه في بداية العام الدراسي، المشهد تم تصويره على أنه التربية تعلق الدوام. يعني هذا الموضوع كل مديرية 3 أيام فيها بيختلفوا عن المديرية الأخرى، وفي مدارس بالأمس أعلنت أنه ستداوم بواقع 4 أيام، نزل لها التحية والتقدير. ونؤكد أنه دائما الموضوع الكتب التأخير في بعض العناوين هذا أيضا وإن كان مشكلة، لكن أيضا عينا أن نتذكر هي مشكلة للطالب لكن ليست مشكلة للمعلم اللي يتعامل مع المادة على مدار سنوات ويبدأ عامه الدراسي. بالعكس، أصلا أول أسبوعين عادة لما كان الدوام 5 أيام كان أول أسبوعين هي لمراجعة الطالب فيما سبق، وفي بعض المدارس أصلا كانت تتأخر الكتب. لكن إحنا الآن الجميع شغل الشاغل موضوع الكتاب ووصول الكتاب. هذا الموضوع أنا أدرك تماما إنه الموضوعات التي تستحق الاهتمام. آخر موضوع حاب أنوه له، ما يعني أفرد لك المساحة لتسأل، إنه إحنا يعني هذا العام الدراسي ظهرت نتائج بيزا قبل أيام، هي نتائج غير مرضية، يعني ولا واحد إحنا نتفق على إنها غير مرضية. هذا الموضوع أيضا أحد أسباب والفاقد التعليم، وبالتالي إحنا نعلي الصوت إنه تعالوا نفكر معا في زيادة عدد أيام الدوام وفق صيغة ترضي كل الأطراف وتحقق التوازن، لأنه بقاء الحال على ما هو عليه 3 أيام. ودعني أشير، أنا صباحا كنت أتصفح في مدرسة قناة دورة المهنية، أعلنت أنه الدوام الأسبوعي سيكون من هنا حتى نهاية العام الدراسي بواقع 4 أيام. هذه المبادرات التي نحتاجها، ونشكر أيضا كل المدارس اللي بادرت، في مدارس فيها أول رابع قالت سنداوم بواقع 4 أيام، مدارس فيها توجيه قالت سنداوم بواقع 5 أيام، لكن دون وجود تحديدا المرحلة الأساسية، في اعتقاد هذه النتائج يجب أن نقرأ جدار الخزان، يعني كما قال كاتبنا غسان كنا. لكن إذا لم يتوفر هذا الدعم، وهذا السؤال اللي بطرحه، هل يبقى الحال كذلك في ظل هذه النتائج؟ بالتأكيد أحد الأطراف اللي إحنا نسعى جاهدين لخوض حوار جدي ومعمق معها حيال نتائج بيزا هي الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين الذي نعتبره شريك أصيل، وبالتالي الموضوع يتطلب فيما يتطلب تدخلات غير نمطية. وإحنا ندرك أيضا حتى الحكومة الفلسطينية اللي بادرت وعقدت اجتماع، إذا هي توقفت أمام هذه النتائج، وإن شاء الله يكون في خطوات إضافية.

إذن في المشهد السياسي الإسرائيلي تتزامن هذه الأيام ملفات انتخابية وأمنية تعكس حجم الخلافات داخل الساحة السياسية الإسرائيلية، خصوصا مع اقتراب انتخابات الكنيست. لجنة الانتخابات المركزية بدأت اليوم مداولاتها بشأن طلبات شطب عدد من المرشحين والقوائم، وفي مقدمتهم عوفر كسيف ورئيس التجمع سامي أبو شحادة، إضافة إلى القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة والتجمع. وقد قررت اللجنة بالفعل شطب ترشيح عوفر كسيف فيما تتواصل المداولات بشأن باقي الطلبات وسط خلاف قانوني وسياسي حول مدى انطباق شروط الشطب عليهم. في المقابل قالت المستشارة القضائية للحكومة إن لا أساس قانونيا لشطب القائمة المشتركة والموحدة، بينما أوصت بالنظر في طلب شطب أبو شحادة. بالتزامن مع هذا الجدل الانتخابي يطرح أفيغدور ليبرمان تصورا مختلفا لمسألة إدارة الضفة، إذ دعا إلى نقل المسؤولية الأمنية والإدارية في مناطق ألف وباء إلى الأردن مع الإبقاء على السيطرة الإسرائيلية في منطقة جيم. الطرح أثار مواجهة سياسية مباشرة مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي رفضه وطالب ليبرمان بالتراجع عنه. بالتالي نحن أمام مشهد إسرائيلي تتقاطع فيه انتخابات مع أسئلة أكبر تتعلق بالتمثيل السياسي للفلسطينيين داخل إسرائيل، وبمستقبل إدارة الضفة الغربية وطبيعة العلاقة التي تريدها بعض القوى الإسرائيلية مع السلطة الفلسطينية والأردن. هذه الطروحات تكشف أيضا عن تباينات داخل المعسكر الإسرائيلي نفسه حول كيفية التعاون مع الفلسطينيين

0: سواء على مستوى التمثيل السياسي داخل الكنيسة أو على مستوى إدارة الأراضي الفلسطينية. إذن للحديث أكثر عن دلالات هذه التطورات وما الذي تقوله عن المشهد السياسي الإسرائيلي نستضيف معنا الكاتب الحقوقي والخبير في الشأن الإسرائيلي السيد مصطفى إبراهيم. سيد مصطفى أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا بك، مساء الخير.
0: بداية سيد مصطفى، نتحدث قليلا عن الانتخابات التي أرادت لجنة الانتخابات شطب ترشيح عوفر كسيف، بينما تبحث طلبات شطب سامي أبو شحادة والقائمة المشتركة والموحدة أيضا والتجمع. كيف تقرأ هذا المسار انتخابيا وسياسيا، وما دلالاته أيضا على حدود التمثيل العربي داخل الكنيسة؟
1: يعني واضح أن إسرائيل تتوجه أكثر إلى التوحش، إلى أكثر يمينية، حتى أن بعض أطراف ما يسمى أو بقايا اللي صار الصهيوني كيائير جولان عندما وافق على شطب النائب سامي أبو شحادة، وهذا تطور لافت أيضا، إذ أن شطب قائمة الموحدة والقائمة المشتركة وعوفر كثيف وسامي أبو شحادة يدلل على أن التوجه اليميني في لجنة الانتخابات لأنها ممثلة من الأحزاب الإسرائيلي في الكنيسة الإسرائيلية. لأن أعضاء الكنيسة أو ممثلي القوائم هم يشاركوا في هذه الطلبات، وهم من قدموا طلبات شطب الأعضاء الفلسطينيين القوائم الفلسطينية أو أعضاء الكنيسة المرشحين للانتخابات. هذا التوجه حتى لو كان من اللافت اليوم أن نوعم سيلبرغ وهو رئيس لجنة الانتخابات المركزية وهو أيضا عضو المحكمة العليا الإسرائيلية، وهذا الذي عينه نتنياهو ومحسوب على اليمين، واضح أن كانت بصماته واضحة، وأن هذا التوجه اليميني في الانتخابات المركزية هو توجه واضح للمجتمع الإسرائيلي وللنظام السياسي الإسرائيلي، ليس فقط بعدم قبول أفراد للترشح والشروط التي توضع للفلسطينيين عندما إذا كان هناك يريدون تحالف كما وضع إذن قد شروط أن الاعتراف بيهودية الدولة، الإقرار بالولاء، كل هذه الشروط التي وضعها إذن قد وتراجع عن حديثه الذي كان سابقا قال أنه مستعد أن يكون هناك تعاون مع القوائم العربية في دعم كتلته وكتلة معسكر التغيير، لكن هذا يدلل على أن إسرائيل أكثر يمينية وأكثر توحشاً حتى تجاه مواطنيها من فلسطيني الداخل والذين لهم حق سياسي في المشاركة السياسية والدفاع عن حقوقهم والمطالبة أيضا بتحسين ليس فقط شروط الحياة كما يطلب مثلا منصور عباس، بل أنهم كإسرائيليين يمثلوا لهم الحق التمثيل في الكنيسة الإسرائيلية للدفاع عن حقوقهم. لكن واضح أن إسرائيل بعد الحرب ليس كما قبل الحرب، هذه عمليات الشطب كانت في كل انتخابات كنيسة يتم تقديم طلبات والاعتراض على بعض الأسماء وشطبهم لجنة الانتخابات الإسرائيلية، لكن واضح كان في حينه أن المحكمة العليا لا توافق على هذه الشرط، هذا الشرط أن هناك شروط تعتمدها المحكمة العليا وهو أن كل إسرائيلي من حقه أن يرشح ويترشح. لكن ما بعد الحرب هناك واضح تغول إسرائيلي يميني، إذ أن معظم هذا الائتلاف هو الذي لديه أعضاء في لجنة الانتخابات كما ذكرت حتى يائير جولان، وهذا توجه خطير جدا، وكأنهم لا يريدوا للفلسطينيين العرب في الداخل أن لا يشاركوا حتى في التصويت للانتخابات الإسرائيلية.
0: نعم، أيضا يطرح أفيغدور ليبرمان نقل المسؤولية الأمنية والإدارية، هذا ملف آخر، نقل المسؤولية الإدارية والأمنية إلى الأردن في مناطق ألف وباء مع الإبقاء على السيطرة الإسرائيلية في مناطق جيم. إذن ما الذي يقف خلف هذا الطرح بالتزامن مع ملف الانتخابات، وما هو تصور أو هل هو تصور شخصي لليبرمان أم يعكس نقاشا أوسع داخل إسرائيل حول مستقبل الضفة؟
1: يعني هذا واضح توجهات أفيغدور ليبرمان اليمينية وخاصة ضد الفلسطينيين بشكل عام والسلطة الوطنية بشكل خاص، ولديه موقف من السلطة الوطنية الفلسطينية، وأن الطرح الذي يطرحه هو في داخله أداء أمني والتملص من الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني، وعندما يقول السيطرة على المناطق جيم أيضا هذه وافقه الرأي نفتالي بنت، وتحدث أكثر من مرة يجب السيطرة على المنطقة جيم. ليبرمان يتعامل مع الموضوع الفلسطيني في الضفة الغربية من زاوية أمنية، كما يتعامل معه أيضا بعض أو معظم السياسيين الإسرائيليين الذين لم توضع في برامجهم الانتخابية أي شيء عن أي حل للقضية الفلسطينية أو حتى حل الدولتين أو حتى مفاوضات. بالعكس، ما يطرح هو حلول أمنية، وهذا عبر عنه يائير جولان أنه يجب النظر والبحث في الملايين الذين متواجدين بيننا، يقصد في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن حلول أمنية توجه أو ما تحدث به ليبرمان يعبر عن توجهات أمنية، وعدم الاعتراف بالسلطة الوطنية الفلسطينية ككيان فلسطيني حتى لو كان تحت حكم، يعني حكم ذاتي. وقد عملت الحكومات الإسرائيلية السابقة وخاصة نتنياهو قد يعني أن تدير السلطة بناء على اتفاق أوسلو، وإسرائيل جرفت ما تبقى من اتفاق أوسلو. وتأتي هذه الدعوات من ليبرمان والردود الفعل العنيفة من نتنياهو ومن سموتريتش ومن بعض أطياف اليمين الإسرائيلي الأكثر تطرفا، واتهام أنه يساري، إذ أن تهمة يساري في إسرائيل هي تعتبر الخيانة، وهذا المصطلح يستخدم من كثير من أعضاء ليس فقط اليمين الحاكم بل أيضا من بعض أطياف المعارضة الإسرائيلية الموجودة في المعارضة. لذا هذه حلول أمنية تتعارض مع فكرة الليكود الذي يرفض أن يكون هناك أي سيادة للفلسطينيين، وأيضا فكرة الليكود القديمة ومسألة التوطين في الأردن وأن الوطن البديل للفلسطينيين هو الأردن. لكن أن يتم استدعاء ليبرمان هذه الفكرة وأن تسيطر المملكة الأردنية على أو الجيش الأردني على بعض على مناطق التي تسيطر عليها السلطة الوطنية الفلسطينية، فهذا أيضا هو تصريح خطير وناتج عن تفكير أيضا واستراتيجي لدى ليبرمان الأكثر يمينية والأكثر تطرفا أيضا كباقي الأحزاب الإسرائيلية.
0: نعم سيد مصطفى، فيما لو جمعنا الملفين شطب مرشحين من وقوائم عربية وبين طرح ليبرمان عفوا بشأن الصفقة، ماذا تكشف هذه التطورات عن اتجاهات الخطاب السياسي الإسرائيلي في المرحلة المقبلة خصوصا مع اقتراب الانتخابات كما قلنا؟
1: يعني دعينا نعزل موضوع الداخل الفلسطيني عن ما يجري في الضفة الغربية. صحيح أن تأثير حرب أو 7 أكتوبر على السياسة الإسرائيلية واضح أنه تأثير كبير جدا، وأن إسرائيل ما زالت تحت الصدمة وما تعيشه الآن، وهذه الاتهامات التي توجه لنتنياهو بعدم تحقيق النصر المطلق والإخفاقات، وأن التغييرات على العقيدة الأمنية الإسرائيلية تغييرات كبيرة جدا. موضوع الداخل الفلسطيني هذا واضح أن إسرائيل ما زالت تنظر للفلسطينيين في الداخل كأنهم طابور خامس، ليسوا مواطنين إسرائيليين، ليس لديهم حقوق كاملة، إذا حرموا من الحق في المشاركة السياسية. هذا رأيناه خلال سنوات الحرب وكيف كان التعامل مع الفلسطينيين في الداخل بشكل أمني، اعتقل العديد منهم على كتابات على الفيسبوك بذريعة دعم الإرهاب، بذريعة دعم المقاومة. كل هذه السياسات والممارسات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية ضد فلسطينية الداخل اليوم نتائجها ظهرت في لجنة الانتخابات بشطب القوائم الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. هذا أيضا موضوع يعني مرتبط لكنه بشكل أكثر قسوة وأكثر تغولا ما يجري الآن في قطاع غزة منذ 3 سنوات، حرب إبادة مستمرة، قتل يومي، عدم الاعتراف بحقوق الفلسطينيين، السيطرة على أكثر من 70% من أراضي قطاع غزة، كل هذه استمرار الحرب الإبادة، وهذه السياسة الإسرائيلية الواضحة تماما تجاه الفلسطينيين، حتى بالرغم من أن من قام بهذه الحرب ومن يقود الحرب هو نتنياهو وأتلافه اليمين الحاكم. لكن خلال الحرب تشكل إجماع قومي صهيوني على استمرار الحرب، على استمرار كل هذا الدمار، حتى ما يجري في الضفة الغربية من عنف ومن إرهاب المستوطنين والسيطرة على أراضي وإقامة مستوطنات وإصدار قرارات وتشريعات حتى فيما يتعلق بالمنطقة التي تسيطر عليها السلطة الوطنية الفلسطينية بصادرة ملكية بعض الأراضي. هذا دليل على أن إسرائيل ماضية في مشروعها الاستيطاني بناء على خطة الحسم الذي وضعها سموتريتش في العام 2017، وبصفته وزير للأمن في وزارة الأمن الإسرائيلية هو بيده منح التراخيص، منح مصادرة حق مصادرة الأراضي، الاعتداءات المستوطنين. وبالرغم من أكثر من وجود أكثر من 36 كتيبة عسكرية في الضفة الغربية المحتلة، إلا أن إسرائيل ما زالت تفرض قيودا شديدة وحصار كامل، والضفة الغربية والمدن مقطعة الأوصال. هذه سياسة الحكومة الإسرائيلية والتي يقودها سموتريتش في طريقة إلى دعواته المستمرة لضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها. كل ما نراه ونشاهده من قوانين تسن وتشريعات في الكنيسة الإسرائيلية هو خدمة لمشروع سموتريتش، وبالمناسبة أيضا مشروع الليكود والاستعماري الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة وفي قطاع غزة. كل هذا يعبر عن حقيقة هذا الائتلاف الحاكم وحقيقة المجتمع الإسرائيلي الذي ينحو أكثر وأكثر نحو اليمين والتطرف تجاه الفلسطينيين.
0: نعم، الكاتب الحقوقي والخبير في الشأن الإسرائيلي السيد مصطفى إبراهيم، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. أهلا.

إذن نذهب أيضا في تطور جديد على ملف جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال، حيث تقدمت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان أمس ب11 التماسا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بالإفراج عن جثامين 11 طفلا فلسطينيا جميعهم دون سن 18، وما زالت عائلتهم محرومة من استلام جثامين أبنائها ودفنها.

0: إذن مستمعينا الكرام نذهب وإياكم إلى الفترة الدينية ونعود.
1: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راي دوت بي أس، الوطن في صفحة واحدة. راي دوت بي أس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمد 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. اللهم صل وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين.

القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عالٍ. الواحدة الإخبارية.
3: إذن نعود مجددا في برنامج حصاد الراية، وتحدثنا عن تطور على ملف جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال، والتي تقدمت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان أمس ب 11 التماسا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بالإفراج عن جثامين 11 طفلا دون سن 18، وما زالت عائلتهم محرومة من استلام جثامين أبنائهم. في المقابل هناك سوابق قضائية سمحت باستمرار احتجاز جثامين فلسطينيين بما في ذلك أطفال، وهو ما يجعل نتيجة الالتماسات 11 غير محسومة بعد، ويضع هذه الملفات أمام اختبار قضائي جديد. بالتالي الأنظار تتجه إلى المحكمة العليا، وما إذا كانت ستتعامل مع هذه الالتماسات باعتبارها حالات تستوجب الإفراج عن جثامين وتسليمها إلى عائلتها. خلف هذا المسار القانوني 11 عائلة تستلم وتنتظر استلام جثامين أبنائهم، وتتواصل الحملة الوطنية تحركاتها القانونية لاسترداد الجثامين. للحديث أكثر عن هذه الالتماسات وما الذي يمكن أن ينتج عنها قانونيا، وما هي فرص صدور قرارات بالإفراج عن جثامين الأطفال، نستمع إلى مقابلة أجرتها رايا مع إحسان شجاعية منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء.
4: قدمنا التماس عام، يعني كان يحوي مئات الشهداء الفلسطينيين في بداية العام، ولكن النيابة تماطل بالرد على هذه الالتماس وتطلب المهل الكثيرة. في الأشهر الأخيرة قدمنا التماسان لطفل وشهيد من طوباس، وكانت يعني هناك تسليم لهؤلاء الشهداء صحيح قبل عقد جلسات المحكمة النهائية، ولكن كان هناك تسليم لهؤلاء الشهداء. وبعد ذلك يعني رأينا نحن الطاقم القانوني بإمكانية التقدم بعدد من الالتماسات لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية، فقمنا بتقديم 11 التماسا لأطفال تقل أعمارهم عن 18 عاما، جزء منهم يبلغ من العمر 14 عاما، في محاولة منا كحملة وطنية ومركز القدس يعني استنهاض هذه القضية قانونيا ومحاولة الإفراج عن جثامين الشهداء.
5: نعم، عندما نتحدث حول احتجاز جثامين الأطفال، هل يعني هناك مسار مختلف عن ملفات جثامين الشهداء البالغين؟ كيف تتعاملون فعلا قانونيا مع هذه الحالة؟
4: يعني الاحتلال الإسرائيلي لا يفرق بين شهيد طفل أو شهيد أسير أو شهيدة أو شهيد مسن، هناك عدد من الشهداء فوق 70 عاما، ولكن يعني هناك بعض المعايير التي يعني تم وضعها لهذه الالتماسات، منها عمر الأطفال. يعني سيكون من المحرج للمحكمة الإسرائيلية أن تجيز احتجاز أطفال بعمر 14 عاما اعدموا بدم بارد بدون اي مبررات، بدون اي يعني وجود اي عمليات لنقول عمليات او ذلك. فلذلك يعني نحن قمنا بهذه الالتماسات في بعض الحالات لجثامين الشهداء الاطفال، في محاوله يعني لاحراج المحكمه الاسرائيليه، ونحن ندرك ان المحكمه الاسرائيليه هي احد اذرع الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء، ولكن هذه ابواب نحاول طرقها للافراج عن جثامين الشهداء في مسارات مختلفه، منها المسار القانوني الذي يعني نعتقد أنه مسار صعب، ولكن ندق هذه الأول.
6: يعني فعليا هذا ما تقوم به سلطات الاحتلال بالفعل عندما تقدمنا بالالتماس العام.
3: إذن مستمعينا الكرام، هذه كانت أبرز محطاتنا إلى اليوم في برنامج حصاد الراية. ألقاكم يوم غد إن شاء الله، في أمان الله.

أين تتسارع الأحداث؟ لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية. طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. راية اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق راية اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على راية أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. راية أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM. الساعة الآن 7:00 مساء.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
1: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
5: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
0: كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية FM.
7: موجز الأخبار من راية FM تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال قرب قرية بيت عورة تحت غرب رام الله. استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال الذي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة بينها مركبة في مواصي خان يونس. إصابة مواطن برصاص مستعمر في مسافر يطا جنوب الخليل، كما وطرد المستعمر عددا من العمال بالقرب من منطقة أم قصة في مسافر يطا أثناء توجههم إلى أماكن عملهم، كما وأطلق رصاص الحي صوبهم ما أدى إلى إصابة أحدهم في الفخذ. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تقول إن الأسيرة براءة أبو خديجة 36 عاما من طول كرم تواجه ظروفا صحية وإنسانية ونفسية قاسية في سجن. قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية بعدة ألية عسكرية من مدخلها الجنوبي الرئيسي، وتنتشر في حي الطبال دون تسجيل أي اعتقالات. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ أعمال هدم وتجريف واسعة في المنطقة الشرقية من أراضي قرية العسوية شرق مدينة القدس، طالت منشآت وممتلكات تعود للمواطنين. لجنة الانتخابات المركزية قررت شطب ترشيح رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة والنائب عوفر كسيف والقائمة الموحدة للانتخابات الكنيسة المقبلة، على أن يتم البت في ذلك نهائيا من قبل المحكمة العليا. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش يقول إن أفريقيا لا تزال من دون مقعد دائم في مجلس الأمن، معتبرا أن وجود مجلس أمن في القرن 21 من دون تمثيل أفريقي دائم أمر غير عادل ولا يمكن تبريره. وأخيرا، هجوم بمقذوف استهدف سفينة في مضيق هرمز ما أسفر عن إصابة شخصين وإخلاء أفراد الطاقم على متنها. هذا وتحدثت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن اشتعال النار وانجراف السفينة جراء الهجوم. للمزيد من الأخبار عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية FM. توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
8: رايا دوت بي أس.
3: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على رايا FM.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لما بدك تحلى الأيام بوابة البيت بتعطيك التمام.
2: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
3: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
2: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
4: حلوا أيامكم، زورونا،
2: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتني اللهم وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتنور لي قلبي وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك أن تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي، وتقبل حسناتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين.

بأعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني شكارا لك، ذكارا لك، رهابا لك، مطواعا لك، مخبتا إليك، أواها منيبا. تقبل توبتي وأجب دعوتي، واهد قلبي وثبت حجتي، وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي أي الضغينة. اللهم قني شر نفسي، واعزم لي على أرشد أمري. اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، وما أخطأت وما عمدت، وما علمت وما جهلت. اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، واخلف علي كل غائبة لي بخير. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة، جنة الخلد.

اللهم إني أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من جميع البلاء، وأسألك تمام العافية ودوامها والشكر عليها والغنى عن الناس يا رب. اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته. اللهم إني ضعيف فقوني، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فأغنني. اللهم ابسط علي من رزقك ورحمتك وبركاتك. اللهم عجل لي الفرج. اللهم أصلح حالي وأعمالي وأقوالي. اللهم إني أسألك من النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن الإحسان أتمه، ومن الإنعام أعمه، ومن الفضل أعذبه، ومن اللطف أنفعه. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، علانيته وسره،

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الملك كله، ولك الخلق كله، وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته. اللهم لك الحمد، إنك على كل شيء قدير. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة محصلة للغفران، منقذة صاحبها من النيران، موصلة إلى سكن الجنان. ونشهد أن محمداً عبد الله ورسوله الداعي للإيمان.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عالٍ. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
3: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. استشهاد الشاب محمود محمد محمود سليمان 29 عاما عقب إطلاق الاحتلال الرصاص عليه بينما كان داخل مركبته قرب قرية بيت عور تحت غرب رام الله. إصابة مواطن برصاصه مستعمر في مسافرية جنوب الخليل، وذلك خلال مطاردة المستعمر عددا من العمال بالقرب منطقة أم قصة في مسافرية أثناء توجههم إلى أماكن عملهم، هذا وأطلق الرصاص الحي صوبهم ما أدى إلى إصابة أحدهم في الفخذة. قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية بعدة آليات عسكرية من مدخلها الجنوبي الرئيسي وتنتشر في حي الطبال دون تسجيل أي اعتقالات. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تقول إن أسرى قطاع غزة في سجن النقب يواجهون ظروف احتجاز قاسية تتخللها اعتداءات متكررة وحرمان من الرعاية الطبية والاحتياجات الأساسية، وفق إفادات وثقها محامي الهيئة خلال زيارته الأخيرة. لجنة الانتخابات المركزية قررت شطب ترشح رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة والنائب عوفر كسيف والقائمة الموحدة للانتخابات الكنيسة المقبلة على أن يتم البث في ذلك نهائيا من قبل المحكمة العليا. ممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي مالدينوف يعلن على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هناك لجنة أصبحت جاهزة لتولي مهمة إدارة قطاع غزة، موضحا أن اللجنة الانتقالية لن تكون إدارة ثابتة وأن عملها لا يرتبط بموعد زمني محدد. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يؤكد في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده بحاجة إلى الطاقة النووية لأغراض سلمية ولا تسعى إلى إنتاج قنبلة نووية، مشددا على أن استخدام هذه الطاقة يمثل جزءا من تقدم البلاد، رافضا أن تظل حكرا لعدد محدد من الدول. وأخيرا إلى حالة الطقس، ساعات المساء والليل يبقى الجو غائما جزئيا ولطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. أما يوم غد الخميس يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، للمزيد من الأخبار عبر رايا دوت بي أس. إلى اللقاء.
2: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
4: انا اريد،
5: انت اريد،
4: هو اريد،
6: وهي اريد،
7: احنا اريد.
2: اريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: صوتها عالٍ. الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا، نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على راية اف ام. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

يوم جديد. حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم

لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على رايا FM.

مش سياسة ومش أخبار، مش ثقافة ومش صحة، ببساطة برنامج على العشرة، جمعة صباحية خفيفة ومنوعة كل يوم سبت وعلى

ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

0: الساعة الآن 9:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
5: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أحنا أريد.
8: أريد، طور عالمك.
9: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
10: رايا دوت بي أس.
9: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
10: من أجلك أنت.
11: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
12: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
11: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
12: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة، وصل الاستلام، ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
13: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500، أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
11: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
12: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
11: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
12: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة، ووصل الاستلام، ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.bs.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الصحة النفسية، قد يؤثر التوتر المستمر في النوم والمزاج والتركيز والصحة العامة، لذلك خصص وقتا للراحة والنشاط الذي تستمتع به، وحافظ على تواصلك مع الأشخاص الذين تشعر معهم بالراحة. وإذا استمرت مشاعر القلق أو الحزن وأثرت على حياتك، فاطلب المساعدة من مختص، فهي خطوة مهمة وليست علامة على الضعف.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي إس.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

0: رؤيا اف ام الصوت الاجمل.
1: اجا يكحلها عماها على راسه ريشه، امثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سالنا شو قصتها ومن وين اجا. في برنامج شو القصه بنفتح صفحات الحكايات القديمه وبنرجع لاصل المثل. شو القصه؟ امثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصه على رايا اف ام.
2: وعلى نفسها جنت براقش. ومين براقش وشو القصه؟ بحسب الرواية الشعبية كان كلبة عند جماعة عايشين بقرية، وبيوم من الأيام هجم عليهم أعداء، فتخبى أهل القرية وما كان بدهم يعملوا أي صوت حتى ما ينكشف مكانهم. ولكن براقش بدل ما تسكت صارت تنبح، سمعها الأعداء وعرفوا مكان أهل القرية فهجموا عليهم. هلأ في رواية تانية بتقول إنه أهل القرية حاولوا يهربوا وبراقش ضلت تنبح لكشفت مكانهم، يعني ببساطة كانت تحاول تحميهم ولكن تصرفها هو اللي كشفهم. أحيانا الواحد بيعمل إشي وهو مفكر إنه بفيده وبالآخر الضرر بيوصل إله هو. يعني بالمختصر دير بالك، مش كل نية طيبة نهايتها طيبة.
1: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة، أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجا. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل. شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أف أم.
0: رايا أف أم الصوت الأجمل.

0: صوتها عالٍ.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: السياسة النفطية الاستعمارية وما بعد الاستعمارية في الخليج العربي للمؤلف باتال داغان، كتابنا لليوم والصادر عام 24/20 ألف ميلادي، ليناقش واحدة من أعقد الأمور وأكثرها حساسية حول العالم، إذ يقول داغان في هذا الكتاب بأن النفط إنما يأتي في قلب القصة المرتبطة بالاستعمار والنفوذ. ويتتبع الكاتب من خلال هذا الكتاب كيف تعاملت بريطانيا أولا ثم الولايات المتحدة الأمريكية لاحقا مع الثروة النفطية في الخليج العربي، ليبدأ كتابه من بنية الحكم والسيطرة ويمر بشركات النفط والامتيازات والأسواق، ثم يصل إلى الصراع بين القوى الكبرى وإلى محاولات إعادة تشكيل النظام النفطي العالمي بعد انتهاء الاستعمار المباشر. اللافت أن المؤلف لا ينظر إلى النفط باعتباره تجارة فحسب، بل يربطه ببناء النفوذ السياسي والأمني والقواعد العسكرية والتدخلات، إضافة إلى المنافسة بين العاملين والشركاء في هذا المجال، وبالمنافسة على تحديد من يمتلك القدرة على التأثير في موارد المنطقة. يتطرق الكاتب إلى تفاصيل الثروة النفطية وتعقيدات إدارة شؤونها، ويتوقف أيضا عند تأميم النفط وسلاح النفط العربي الذي استخدم ذات يوم، وصعود ما يسمى بالمنظمة العالمية للنفط أوبك، ودور المؤسسات الدولية في إدارة سوق الطاقة. لذلك يبدو الكتاب كأنه رحلة خلف الكواليس من زمن الامتيازات إلى زمن السيادة النفطية. والسؤال الذي يتركه الكاتب للقارئ الكريم واضح ومثير: عندما تكون الأرض غنية بالنفط، هل تصبح الثروة وسيلة للاستقلال أم تتحول إلى سبب إضافي لتنافس القوى الكبرى؟ ومن هذه الزاوية لا يعود تاريخ النفط مجرد تاريخ حقول وشركات، بل يصبح تاريخا للصراع على القرار والسيادة والأمن والقدرة على رسم المستقبل. وهذه هي الزاوية التي تمنح الكتاب ثقله في فهم التاريخ الجديد وتفاصيل المستجدات الأخيرة التي نعيشها اليوم، وما يجري في الخليج العربي وطبيعة علاقاته بالعالم اليوم. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.

0: الساعة الآن 10:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
0: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
8: رايا دوت بي أس.
7: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا رايا. Stand by for action.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.bs.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: الساعة الآن 11 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
9: راية دوت بي أس.
8: راية دوت بي أس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي إس.

的时候，这个外婆穿了好声音啊，

من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

Ya, ahí.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.

لم يقدم

0: إليك فجر
1: صوتها عالٍ

ارمي الشبكة على قلب. ما بين الشباب حكيت معي من غير تحكي معي لعيون للناس بخلي وعي.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.bs.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.